0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 3:05. القارئ الشيخ محمد صديق النشاوي يرتل من الآية 41 من سورة الأنفال وحتى الآية 35 من سورة التوبة.

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

أيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب

تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم.

0: اجتنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم.
1: من الآية 41 من سورة الأنفال وحتى الآية 35 من سورة التوبة كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصة ومن النار مخلصة. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا بالقرآن الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأخرى

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطرت الألسن وفاح العبير ليملأ النفوس بعبق الإيمان. كيف تظمأ قلوب أناس يستلهمون حروفك ويمشون على خطاك ويشربون من معين نورك؟ إنك يا رسول الله نور أضاءت قلوب البشر، وكنت البصر الذي أبصروا به منارة التوحيد الباقية. لو وزنت أخلاق البشر ووضعت أمام عظمتك وتواضعك لما بلغت قطرة في بحر أخلاقك الكريمة. رسول الله رسم طريق الخير للبشرية، فكان المعلم الأول وخاتم الأنبياء الذي فضله الله تعالى على العالمين. كلما صليت عليك يا رسول الله انشرح صدري وزال وزري ودمعت عيناي شوقا للقياك يا رسول الله. اللهم إن رسولك قد ملك علينا نفوسنا بحبه وكرمه ونوره، فأكرمنا بلقائه يوم القيامة. صلى عليك الله يا أعظم الناس وأكرمهم على الله، يا صاحب اليد البيضاء على جميع البشر. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله.
0: يا رسول الله، يا رمز السلام، كم تعمنت الأذى ممن تامه عن ضياء الحق واختار الظلام، وأتاك النصر

وأتاك النصر من رب كريم فارتضيت الصفح عن أهل الخصام يا إلهي.

صفوك

بالهدى بالهدى بالهدى.

صوت

استمعنا يا إخوة الإيمان لهذه التواشيح من الشيخ محمد الفيومي وبطانته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. يا خالق الخلق، أنت الواحد الأحد، أنت العظيم وأنت الفرد والصمد، أنت الحكيم وأنت الله خالقنا، وللخلائق منك العون والمدد. فاقبل بفضلك يا رحمن توبتنا، واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صلاةً وسلامًا عليك يا صاحب الخلق العظيم، جماع الخير سيدنا محمد، وأصل الفضل سيدنا محمد. تقلب بين أرحام كرام فجاء الخير سيدنا محمد، وآمنة رأت نورًا مبينًا فكان النور سيدنا محمد. فأكثر من صلاتك كل وقت على المحبوب سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا، من حصن الإسلام الحصين، من الجامع الأزهر الشريف، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم دواء للقلوب، ونور للصدور، هدي لا تنطفئ أنواره، وبحر لا تنتهي أسراره، وعز لا يهزم أنصاره. نعم، عز تليد لمن تولاه، وسلم رفيع لمن ارتقاه. تلاوته درجات، وتدبره فتوحات، وكل حرف فيه بعشر حسنات. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 28 إلى الآية 59 من سورة ياسين، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري.
2: أعوذ بالله من

يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تدركنا وتلحق أولانا بأخرانا؟ في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانت تخر له الأذقان إذعانا؟ صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا. خلوا مدائن كان العز مفرشها واستبدلوا حفرا غبرا وقيعانا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكانت من الآية 28 إلى الآية 59 من سورة ياسين، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري. ذكرتنا هذه الآيات بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. أيها الإخوة المؤمنون، إن لحظات السحر لحظات جليلة يكسوها الجلال والجمال، إنها مأوى العباد وأرباب الإحسان الذين لهم معها أحاديث وأسمار. نعم، إنها أوقات يفرح بها الأتقياء والصالحون، إنها لذة العارفين وسلوة الخائفين وملاذ المذنبين. يصف أهل الحب الصادق فيها أقدامهم بين يدي سيدهم، فيها تكون لذة المناجاة وجميل التضرع وحلاوة الاستغفار، فيها تفتح أبواب الرحمة، فيها تجاب الدعوات وتقال العثرات. فكم من توبة فيها قد رفعت وقبلت، وكم من رقبة فيها قد اعتقت، وكم من هائم فيها وجد بغيته، وكم للمحبين فيها من أسرار، وكم للصادقين فيها من أخبار. وما أجملها وما أجلها، ونحن نرفع فيها أكفنا ضارعين إلى الله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه.

أكرم بخلق نبي زاد.

لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه. عشنا معه قبل الأذان الدعاء والابتهال لله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس مظهر من مظاهر التقدم، ينتفع به العقلاء والأسوياء، ويجعلون هذا المظهر أداة للتواصل وصلة الرحم وتناقل العلم النافع وتبادل الخبرات. هذا بالنسبة للعقلاء، إلا أنها صارت على آخرين وبالاً وشراً يحملونه بين أيديهم ليلاً ونهاراً، ويبثون منه الشرور سراً وجهاراً، ويفسدون به أفراداً وأسراً، بل ويستخدمونه في زعزعة أمن الآمنين وإيذاء المؤمنين والمؤمنات، خاصةً مع ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، الذي جعل ما يظهر أمام الأعين وتراه وكأنه واقع منزلقا خطيرا لمن لم ينتبه ولا يتحرى ولا يتثبت. فقد صار هذا الذكاء الاصطناعي آلة خطيرة في يد كل سفيه وصغير، وصار سلاحاً مع كل مفسد وشرير، ليركب به أي صوت على أي صورة، ويقول الناس ما لم يقولوا، فيقلب الحق باطلاً والباطل حقاً بتركيب المقاطع وتقليد الأصوات وانتحال الشخصيات ونسبة الأقوال زوراً إلى غير أصحابها. وكل هذا من الغش والتدليس والكذب المحرم، فضلاً على انتهاك الأعراض وتناول ما يخص الآخرين دون حدود وقيود. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ويقول مولانا تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلنتق الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولنعلم أن خلوتنا
ببرامج التواصل ابتلاء لنا واختبار، وأن الشهود علينا يوم القيامة متعددون: سمع وبصر ويد وجلد وأرض من تحتنا تحدث أخبارها، وملائكة من حولنا تكتب في صحائفنا، والله عز وجل خير الشاهدين. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة من كل سوء والعافية من كل شر وبلاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب فضيلة الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري.

0: استقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.

0: أكبر.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ كارم راضي الحريري، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أحمد عبده، تامر عبد الغني، وأحمد نصر، وشحات عبد العظيم من استوديو البرنامج العام، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد عماد مدني، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء 28 من صفر من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي عشر من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. لازلنا معكم إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:16. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن في رحاب هذا الترتيل المبارك من الآية 36 من سورة التوبة، ترتيل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم،

واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا

تضره شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من سورة التوبة، رتله القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: لقد

0: إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.
1: وفى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
0: ومن هذه البرامج إخوة الإيمان برنامج المدينة المنورة في موكب الزمان.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة.
0: هذا البرنامج يذاع يوميا في 9 إلى 10 دقائق من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
0: قالوا عن الرسول:
5: لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل المجتمع الإسلامي يتحول إلى الله تبارك وتعالى.

0: قالوا عن الرسول، برنامج من إعداد أحمد عثمان ويقدمه دكتور وسام البحيري، ويذاع يوميا في 11:15 صباحا. كما نلتقي مستمعينا مع برنامج في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى والجود.
0: في حب رسول الله، البرنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويذاع في 12:50 صباحا، من إعداد وتقديم سحر فاروق وهاني عماشة، البرنامج من إخراج علي عبد العال.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لمن تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:30، وساعتنا الآن 16:50، فما زال هناك وقت كاف لمن لم يؤدي صلاة الصبح، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعنا إلى هذا الابتهال من الشيخ عبد الرحمن الأسواني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.

صلى عليك الله يا عالم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، وفترتنا تستمر حتى 8 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل إبراهيم الغريب من الهندسة الإذاعية، ومعكم مسعد الجهري من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل من الآية السابعة بعد 100 من سورة التوبة.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

0: صدق الله العظيم.
1: كل إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذا الترتيل المبارك من الآية السابعة بعد المئة من سورة التوبة وحتى الآية الثالثة والثلاثين من سورة يونس، ترتيل القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع نون صاد، يقول في رسالته: أحب أولادي وزوجتي وأخشى أن يفرقنا الموت، فهل نجتمع في الجنة كأسرة واحدة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن خشية الموت قد تكون خشية سلبية وقد تكون خشية إيجابية. فالخشية السلبية هي التي تثبط عزيمة الإنسان وتشل حركته في الحياة وتصيبه بالقلق والاضطراب النفسي، وهذا لا يجوز شرعا لأنه يأس من رحمة الله عز وجل وتعطيل لطاقة الإنسان واستسلام لوسوسة الشيطان. أما الخشية الإيجابية من الموت فهي التي تدفع الإنسان إلى مزيد من العمل الصالح وحسن الظن بالله تعالى والأمل في رحمته. والحياة الزوجية موصولة اللبنات في النعيم أو الجحيم، قال تعالى: بالنسبة لأصحاب النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال جل شأنه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويقول سبحانه وتعالى بالنسبة لأصحاب الجحيم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ولذلك يجب على المسلم أن يتخير شريكة حياته بناء على القيم ومكارم الأخلاق حتى تتكون الأسرة الصالحة التي تسعده في الدنيا ويجتمع بها شمله في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله تعالى لعباده المتقين. ولذلك نقول للسائل الكريم: عليك أن تحسن عشرتك لزوجتك وأولادك، وأن تجعل أسرتك نموذجا تطبيقيا لشرع الله تعالى، وسينجز الله عز وجل لك أملك ويحقق رجاءك في لقاء زوجتك وأولادك الصالحين تحت عرش الرحمن وفي غرف الجنة على سرر متقابلين إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام واو، يقول في رسالته: ما هي أداب ذبح الحيوان سواء للأضحية أو العقيقة أو الجزارة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والشفرة هي السكين العظيمة أو ما عظم الحديد، وليرح من الإراحة، ويكون بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وحسن الصنيعة أي إتقان الذبح. ويستحب من آداب الذبح ذبح الحيوان ألا يعني يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألا يذبح واحدة بحضرة أخرى، وألا يجر الذبيحة إلى مذبحها. وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة، هذا القول عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصا كان في القديم، كان ولي الدم يقتص بنفسه في الغالب، وهذا عام أيضا في الحدود ونحو ذلك. وهذا الحديث كما يقول صاحب سبل السلام صنعاني، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. وقول صنعان أيضا في شرح الحديث: وليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرار السكين وحسن الصنيعة أي إتقان الذبح. ولذلك ذكر الفقهاء أن من آداب الذبح وضع الذبيحة على شقها الأيسر، لأنه أيسر على الذابح في أخذ السكين باليمين وفي إمساك رأس الذبيحة باليسار. عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها السيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، هل أمي المدية أي السكين؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذه أي السكين وأخذ الكبشة فأضجعه ثم ذبحه. هذا هو العمل الدليل الفعلي والمقياس العظيم الذي بيانه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذبح الحيوان. وذلك قال الفقهاء: يستحب شد قوائم الذبيحة الثلاث، ويستحب ترك رجلها الأيمن لتستريح بتحريكها، كما يستحب استقبال القبلة، وذلك للذابح وكذا للذبيحة، بحيث تكون موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها، إذ القبلة هي أشرف الجهات، ولأن الذبح طاعة وجهة القبلة أشرف الجهات في الطاعة. وأيضا واضح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشحذ المدية أي السكين قبل الذبح. أما أن يبدأ الذابح كما في وقعة السؤال بإمرار السكين على حرق الذبيحة ويجد السكين ليست على الحالة الجيدة التي تسرع بإنهار الدم، فقام الذابح بسن السكينة ثم عاد إلى الذبح مرة ثانية، فإن كان في المذبوح حياة مستقرة عند عودة يعني الذبح مرة ثانية فإن الذبيحة حلال، وإن كان الأمر على غير ذلك بأن وصلت الذبيحة إلى حركة المذبوح فإنها لا تحل. إضافة إلى ذلك يشترط عند جمهور الفقهاء أن يذكر الذابح اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو سورة الفجر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: صدق الله العظيم.
1: ترى علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن الختمتين المرتلتين بروايتي الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري وورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ستتوقف إذاعتهما بداية من الخميس القادم 13 من أغسطس وحتى السبت 12 من سبتمبر من عام 2026، وذلك لتزامن إذاعتهما مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شهر ربيع الأول 1448، شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عام وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان عفة النفس شعار المسلم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد الطويل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العظيم وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، من سلامة التفكير وبعد النظر وقوة الإرادة حين يوازن المسلم بين عاجل وآجل، بين متعة مصيرها الزوال والفناء وبين نعيم دائم لا يزول ولا يحول، حين يوازن بين هذا وذاك لا بد أن يختار ما يبقى وينفع، لا سيما إذا كان لا يحرم نفسه من شيء بهذا الاختيار، وإنما يقدم أمرا على آخر. فالإسلام يدعوه إلى التمتع بطيبات الحياة في قصد واعتدال، وإلى جعل الدنيا وسيلة إلى نعيم الآخرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والنفس تدعوه إلى الإغراق في المتعة الحاضرة واللذة العابرة دون نظر إلى عاقبة أو تفكير في مصير. ولو استجاب الإنسان لدعوتها وأشبع نهمتها فقد دخل بقدمه حظيرة الحيوان الأعجم من أقرب طريق. يقول الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن فراسة المؤمن تكشف له عن حقيقة الحياة، فلا ينخدع بزائف بريقها وباطل زخرفها، ولا يلهيه عاجل النعمة عن آجل النعيم، ولا يعيش حياته باحثا عن اللذة غارقا في الشهوات شأن السائمة والهوام. فنظرته إلى الحياة نظرة متوازنة تعمل للدنيا ولا تنسى حظها من فعل الخير. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. ويقول عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن المترفين كانوا دائما وفي كل عصر عقبة في سبيل دعوة الخير. يقول سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فقد استكانوا للمتعة وركنوا إلى اللذة ولم يجدوا في أي جديد ولو كان دعوة إلى الهدى والرشاد إلا خصما جاء لهدم ما ألفوا، وأعماهم الترف عن التفرقة بين النور والظلام، فهو آفة تصيب العقل بالعقم والجمود وتحرم الإنسان من أسمى نعم الله، فلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل أو يفرق بين الهدى والضلال، ولذلك كان الترف من أسباب ورود الجحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إن العاقل لا يرجو من دنياه إلا ما يستر عورته ويقيم أوده ويضمن له الحياة الآمنة. يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فحسب الإنسان من دنياه الأمن والعافية وقوت اليوم، أما الإغراق في المتاع فإنه فضول ليس من مطالب الحياة وليس من أهدافها، ولا علاقة بين ما يحرزه الإنسان من الثروة وما يجمعه من مال وبين درجته في الآخرة واستحقاقه لرضوان الله. فالله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان عفة النفس شعار المسلم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطويل. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

0: السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. هذا الموعد إخوة الإيمان هو الموعد المعتاد للشيخ محمد رفعت يتلو من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فتقبل منا

وإن

فتقبلها ربك.

وكفى

فما

فنادته

حلو.

or

يا

عليهم

اسمه المسيح عيسى بن

وجيه

اسمه المسيح عيسى ابن مريم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي لنا سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفعول هنا محذوف لعدم تعلق الغرض به، فهو يعم. سألوه فأعطاهم، والفاء للترتيب والتعقيب، أي أعطاهم عقب سؤالهم مباشرة ولم يتأخر العطاء، لما كان معروفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرم والسماحة ما قال لا قط إلا في تشهده. ثم سألوه فأعطاهم، تكرر منهم السؤال مرتين، وكان الجواب والعطاء منه عقب كل مرة مباشرة حتى نفد ما عنده. فلما نفد ما عنده وذهب بالإنفاق جميع ما عنده، قال عليه الصلاة والسلام، قال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. بعد أن أنفق كل ما كان عنده، ما يكن عندي من خير فلن أدخره، لن أمنعكم، لا أجعله ذخيرة لغيركم معرضا عنكم، لا أمنعكم إياه. ثم أردف قائلا: ومن يستعفف يعفه الله. وهنا لم يقل من يستعف فك الإدغام، فالفعل مجزوم بالسكون، ومن يستعفف أي من يطلب العفة عن سؤال الناس والاستشراف إلى ما في أيديهم يعفه الله، أي رب العزة يرزقه العفة فيصير عفيفا قنوعا. والاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء، كما في النهاية يقال عفا يعف عفة فهو عفيف. ومن يستغني يغنه الله، أي يظهر الغناء بالتعفف عما في أيدي الناس، يجعله الله سبحانه وتعالى غنيا ولا يسأل الناس شيئا. ومن يتصبر يصبره الله، أي الذي يحاول أن يكون صابرا، يتكلف الصبر على ضيق العيش وعلى غيره من مكاره الدنيا بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو لغير مولاه. هذا هو الذي يتصبر. ما نتيجته؟ يصبره الله، أي أن رب العزة سبحانه وتعالى يحقق له الصبر ويعطيه من حقائق الصبر التي توصله للرضا بما يهون عليه مصائب الدنيا ومشكلاتها. ولشرف مقام الصبر وعلوه، لأنه جامع لمكارم الأخلاق ومعالي الصفات الحميدة، فلا ينال إلا بالتحلي، عقبه بقوله: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لا شيء أعظم ولا أفضل ولا أوسع من الصبر. خيرا هنا ليس بأفعل تفضيل، بل هو كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. ومعنى كونه أوسع أن به تتسع المعارف والمشاهد والمقاصد. مقام الرضا أفضل كما صرحوا به، لكن غايته، لأنه لا يعتد به إلا مع الصبر، إذ الصبر من غير رضا مقام ناقص. ولما كان للصبر هذه المنزلة، وعقب عليه بقوله: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كان بذلك يشير إلى أن للصابرين أجرا ما عليه من حساب. ولذا قال في الحديث: والصبر ضياء، واستعينوا بالصبر والصلاة، إلى غير ذلك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الاتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

0: وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة القمر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول علم الله تعالى المحيط بالحاضر والماضي والمستقبل، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تصوير القرآن الكريم لحال الكافرين ساعة خروجهم من القبور، وذلك من خلال الآية السادسة من سورة القمر من قول الحق عز وجل: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. خش أبصارهم البقيه بصر خاشع، بصر ذليل، بصر منكسر، مش مبصر كده مفنجل كده وبكحة كده ويورق لك كده وبتاع. ولذلك انت لما واحد يكلمك كده يقول لك انت مبلالي ما ليه كده، مش كده يقول يعني. إذن البصر بيدي انفعال النفس للمخاطب، فلما البصر يبقى منكسر كده وبتاع يدل على انك بتحترم اللي بيتكلم. وان كان بقى عينها زي ما عينه تندب فيها رصاصه، يخرجون من الاجداث اي من القبور كانهم جراد منتشر. مش يخرجون، مش يخرجون، يعني هم نفسهم كده ايه يطلعوا كده. يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. ليه بقى؟ لانك انت لما تشوف اي رقعه وتحسب ما جاء عليها من آدم إلى أن تقوم الساعة يطلعوا كم إيه؟ جيل على جيل على جيل. لما يطلعوا كلهم في وقت واحد يبقوا زي الإيه؟ كالجراد الإيه المنتشر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. مهطع يعني مسرع، ما فيش تلكؤ، ما يقدرش يقول يهتم، ما يقدرش يدعي كده زي ما تشوف واحد واخدهم واخدين القسم ولا ما يقدرش يدعوه. دعوهم يوم يدعون الى نار جهنم، الى نار جهنم دعا. ومهطح يبقى ماشي مادد عنقه ومسرع. تصورها انت بقى في اي مجرم، مادد عنقه يعني ايه كده؟ دليل على الايه؟ زي ما يكون نافع عليه. الله، امال كان الاول عامل ايه؟ رفع راسه كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجه. دلوقتي لا، خشعت ابصارهم خلاص. ومهطع الى الداعي بيمشي ماد عنقه بإسراع، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافر بيقول هذا يوم إيه؟ معنى عسر يعني إيه؟ يعني شديد العسر لا فكاك له. شديد العسر ما عادش فيه بقى. ليه؟ لأن حتى الناس اللي كانوا بيعبدوهم مفهمين أنهم دول ربنا يخليهم يجوا قدامهم. يعني فرعون اللي قال ده إله والناس تتبعوه، مش يقوم فرعون يمشوا الأول البتاع وبعدين فرعون يجي بعدين، لا، لازم يجي قدامهم، لأنهم يمكن لو ما شافوش قدامهم يقولوا لا لما يضرب فرعون هيجي بقى يخلصنا. أهو قدامكم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هو اللي هيدخلهم النار. ليس الذين وقفوا لرسول الله في أمر الدعوة وجادلوه وآذوه بالكلام وآذوه بالفعل وعملوا فيه اللي عمل ده وآذوه بالمكر، لأنهم استنفذوا كل شيء في إيذاء الرسول، أهونها أن يتكلموا. طائف لحد قدمه إيه متخر دم إيذاءهم بالفعل، وبعدين يعملوا تبييت مش قادرين عليه بالمجاهرة، يبيتوا له زي ما بيتوا ليلة الإيه ليلة الهجرة، ومش كده يسلطوا عليه الجن، لأن ربنا تحدى الجن نفسهم، لو اجتمع الجن والإنس على أن يبشر فيسلطوا عليه الجن ويعملوا السحر، وهم يجي له السحر موجود في بير كذا وكذا وتروح طلعوه. يبقى إذن الله يئسهم من الوقوف أمام محمد، يعني لا الشتيمة هترجعه ولا الإيذاء الفعل هيرجعه، الجهر ولا التبييت بالمكر هيرجعه، ولا استخدام القوة الخفية اللي هي من الجن هترجعه. فريحوا روحكم وخلوه ينطلق إلى الإيه؟ إلى الدعوة بتاعته. انتوا يا خليش اللي واقفين كده، ما خدتوش عبرة من مواكب الرسل اللي قبلكم؟ كذبت قبلهم قوم نوح، وجاب دي ليه؟ لأن رسول الله للناس كافة، ونوح كان رسول للناس اللي موجودين، فالعمومية لأن اللي موجود محصور، مش العمومية لأن منطورين في البلاد، العمومية هم بتوع السفينة والبتاع. إذن فنوح فيه عمومية رسالة بخصوص الموجودين على الأرض، مش عمومية رسالة على الأرض وعلى الزمان وعلى الإيه وعلى المكان. وش معنى جاب نوح صدره كده في الأول؟ أم قال لك لأن نوح قعد في قومه 1000 سنة. تصور واحد قاعد بقى يحننهم 1000 سنة، ولذلك أنا دعوتهم جهارة ودعمتهم سرا، وإني كلما دعوتهم إيه جعلوا إيه أصابعهم في أذانهم. شوف التعبير القرآني، هو الأصبع بيجي في الأذن، ده اللي بيجي في الأذن الأمولة بس، إنما الأصبع بره. قال لك المبالغة في سد ودنهم، كأنه دخل إيه دخل الصابع كله في ودنه. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، صوابعهم يعني إيه أناملهم، إنما اللي جاب صوابع عشان مبالغة في الإيه. ولذلك إحنا نسمع كلام الفلاحين يقول لك الكلام بيتكلم، أنا عامل ودن من طين ودن من عجين، وإني كلما دعوتهم عملوا إيه وضعوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم. طب وضعوا أذانهم عشان ما يسمعوش، إنما واستغشوا، قال لك ما سمعوش ومش عايزين يشوفوه كمان، يقوم يجيب البتوب كده ويغطي نفسه عشان ما إيه عشان ما يشوفش. ولذلك هيقول إني مغلوب فانتصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي، عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية الإسراء جابها ربنا في أول سورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن العبودية هي سبب إيه؟ كل ما يخلص في العبودية يأخذ من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحش، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرقه بتاعه ويأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية السيادة؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه إنه هو يمشي في الحكاية دي، زجروا يعني إيه منعوه بالزجر والعنف. وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انتصر لي يعني أنا مش قادر بقى عليهم، انتصر إيه؟ يقال انتصر له يعني إيه؟ يعني هو ما يقدرش على حاجة ويجي لحد إيه؟ ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لبزتهم ولا يجي لهم ناصرين إيه؟ اقرأ كده. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخكم المصرخ يعني إيه؟ إحنا قلنا على همزة الإزالة، عرض الأمر وأعرض شال العرض، زي قلنا اللي التاجر، إحنا جبنا سورة التاجر اللي بيجي يدك تروح عنده قماش يقوم بيعرض عليك يقول له التوب كده وروح خلاص كده، وبعدين يقول له لا ده مش عارف إيه، يقول له يلا ويلم قماش. يبقى فيها اسمها همزة الإزالة. طيب هات همزة الإزالة اللي هنا كده فين هي؟ دعا ربه، وكنا بنقول على إيه؟ على ما أنا بمصرخكم. مصرخ يعني إيه؟ من أصرخة، وأصرخة همزة زايدة عن صرخة، وصرخة احنا عارفينها عمل صوت إيه؟ صوت عالي، ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي حينجده يجي، يبقى اسمه صرخ. فاللي يجي له بقى عشان يسنده يقول أصرخه، يعني أزال صراخه وأسباب هذا الصراخ. فقال لهم أنا لا أقدر أصرخكم ولا أنتم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. الله بقى هي فتحنا أبواب السماء ده قبل كده اصنع الفلك قبل ما يفتح باب السماء والأرض تتفجر. قال له إيه؟ واصنع الفلك بأعيننا. ليه بأعيننا؟ قال لك لأن دي حاجة البشر ما يفكرش فيها. البشر ما يفكرش فيها. أول سفينة تتعمل ما. إنما ربنا اداله الخيط خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر وماشي على الايه على المايه كده ما سقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبيه بعدين قلنا لما الشيء يكون له كثافه ما يغطس تجعل له حجم اكثر من الكثافه يقوم يعوم. ولذلك تجيب قطعه فضه زي مثلا ربع ريال فضه كبير كده وترميه يعمل ايه؟ يغطس. خد الربع ريال ده وتركه صفيحه كده كبيره كده وارميه يعوم. الكثافه هي بس الحجم اتسع. فشاف ليه الشجر كده بيمشي في البحر فجت له فكره الايه؟ انه ياخد من الشجر ده الخشب ويعمل السفينه تعوم. بس هياخد جزع يجيب جرى جزع ورا جزع ورا جزع ازاي؟ أم قال طب ما نربطه يربطه باحبال زي الراجل اللي عمل البردي والبتاع وراح به الى ايه؟ الى امريكا او بمسامير. احنا دلوقتي بيعملها بمسامير. واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من ايه؟ من قومه سخر. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما إيه؟ كما تسخرون. وبعدين قال لك في الآية الثانية وحملناه على ذات ألواح. ألواح الخشب بقى. ودسر يعني مسامير. دسر يعني المسمار اللي إيه؟ اللي بيعملوه دلوقتي المركبية على الشط كده وتشوفه كده يجيب الألواح ويربطها بال. وبعدين بقى فتحنا أبواب السماء عند بقى العملية. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الله فتحنا أبواب السماء. يعني الماء قوش لدرجة أنه اللي يدفع الباب ينفتح له فتحنا أبواب السماء بماء منهمر يعني نزل بغزارة. وبعدين فجرنا الأرض إيه؟ عيونا. فجرنا عيون الأرض. يبقى السماء عمالة تمطر بالماء المنهمر والأرض بتطلع إيه؟ تفجير السماء الماء نزلة والنزول ده سهل كشفته هتنزله. إنما كله يطلع الماء دي ده دليل على أن فيه ضغط هناك عالي يطلع المية دي طلع المية عشان يلتقي الماء من السماء والماء من الإيه والماء من الأرض. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الإيه وماء الأرض. فالتقى الماء على أمر قد قدر على أمر ليه يقول أن اتفقت وياك على كذا وكذا وكذا. لكن ماء السماء وماء الأرض التقوا على مين؟ على هذا على أنهم يعملوا على أمر. ما هو الأمر؟ الأمر إيه هو؟ أنك أنت تنجي المؤمنين وتغرق الكافرين على أمر قد قدر قدر أجلا. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات ألواح يعني الخشب لأن الخشب زي ما قلنا له حجم وله كثافة. الحجم بتاعه أكبر من أكثر من الكثافة يقوم يعوم على الإيه على المية على ذات ألواح وإيه ودسر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سائلة تقول: لي قريبة توفي عنها زوجها وهي تريد أن تغير لون شعرها أثناء فترة عدتها، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. واتفق الفقهاء على أن المرأة المحدة على زوجها يحرم عليها أن تخطضب، يعني تغير لون شعرها أو غيره، وعليها أن تجتنب التزين في هذه الفترة، لما جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. والخلاصة أنه لا يجوز للمرأة أثناء فترة حدادها على زوجها أن تغير لون شعرها، لأن ذلك من سبل الزينة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن حكمت فاحكم

جل جلاله العظيم ونبارك فيك يا شيخ.

يا شيخ. الله ما شاء الله.

عليك يا شيخ.

الله عليك يا شيخ.

الله.

والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن

زيرك زيرك.

ماشي.

0: جميل، خلاص عليك.
1: وهدى وموعظة للمتقين.
0: ما شاء الله ما شاء الله.

استمتع يا استاذ، الله يزيدك الله يزيدك.

واحذرهم أن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المائدة، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذنا الكريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: أستاذنا الكريم. ولا يزال الحديث موصولا حول مواسم الخير وميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نود اليوم أستاذنا أن نقترب من هذه الأسرة التي نشأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. فمنذ أن ثبتت للبيت الحرام تلك المكانة العالية بين العرب كافة، وجبت له أمانة الخدمة بما له من حق محفوظ وشرف ملحوظ، ولم يقم بهذه الأمانة أحد كما قام بها أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فقد حفظوا حقها وعرفوا قدرها، وبدا منهم الإيمان بها في مآزق الشدة التي يمتحن فيها الإيمان بحب النفس، فيغلب الإيمان على حب المرء لنفسه وحبه لبنيه. وقد تنافس بنو هاشم وبنو أمية على هذا الشرف، فأسفرت المنافسة بينهما عن فارق في الطباع ملحوظ الأثر في طباع الأسرتين. فلقد كان بنو هاشم أصحاب عقيدة وأريحية ووسامة، وبنو هاشم عرفوا بالنبل والكرم والهمة والوفاء والعفة. وكان هاشم غياث قومه في عام المجاعة، فبذل طعامه لكل نازل بمكة أو وارد عليها، وسمي بالهاشم من ذلك اليوم لهشمه الثريد ودعوة الجياع إلى قصعة الطعام، حتى قال القائل: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، سنت إليه الرحلتان سفر الشتاء ورحلة الأضياف. فكان عمرو هو أول من أطعم الثريد بمكة، وأول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، والتي ورد ذكرهما في سورة قريش، قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكان اسمه عمرو، فسماه أهل مكة هاشما، لأنه أول من هشم الخبز لقومه وأطعمهم.
1: أستاذنا، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، هو نسب عظيم. وعن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا النسب العظيم والعريق يمتد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي بميلاده زاد هذا النسب شرفا وعزا وكرامة ومكانة. ومن المعلوم أن الأصل العريق لا يمنح الرجل الفاشل فضلا، كما يقول القائل: ليس الفتى من يقول كان أبي، وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكانت نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرة لها مكانتها ولها شرفها وشأنها، إنها أسرة عزيزة الجانب، عزيزة الآباء والأجداد. لقد نشأ رسول الله في الأسرة التي تعطيه خير ما تعطي الأسر لبنيها، ولكنه جاءها بالنبوة التي لا يعطيها ولا يهبها أحد إلا الله عز وجل، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. ومن حقنا أن نفرح بميلاده صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد قيل في تفسير هذه الآية: فضل الله هو الإسلام، ورحمته هو سيدنا محمد عليه الصلاة وعليه السلام.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحجر يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الحجر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 40 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقلنا اضربوه ببعضها.

0: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: لقد

0: إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.
1: قد أقبل الإسعاد في إقباله،
0: دعا بالرفق فألف بين القلوب، وبشر بالرحمة فأضاء عتمة الدروب. لم يكن داعيا بالسيف أو بالقهر، بل بالخلق العظيم والموعظة الحسنة. إخوة الإيمان، عبر السيرة النبوية المطهرة نتعلم كيف ندعو إلى الله بأخلاقنا وقيمنا ومعاملاتنا. الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد باللقاء مع حضراتكم طوال شهر ربيع الأول لهذا العام 1448 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس في 12:10، البرنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: قد أقبل الإسعاد في إقباله.
0: في شهر النور وفي ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش ما أعظم سيرة وأطهر سريرة. بين آيات الذكر الحكيم وجمال الأخلاق المنيرة، نبحر معا لنتعلم كيف نعيش القرآن سلوكا وفكرا ومعاملة، وذلك من خلال برنامج كان خلقه القرآن. البرنامج يذاع يوميا في 3:05 من إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: قد أقبل الإسعاد في إقباله.
0: إخوة الإيمان، على مدى شهر ربيع الأول إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي ننقلها من الجامع الأزهر الشريف عقب صلاة المغرب يوميا. هذه الاحتفالات تتضمن تلاوة قرآنية وكلمة لأحد علماء الأزهر الشريف، وتختم بابتهالات دينية. وكل عام وأنتم بخير.
1: وافى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال الرجل: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسكما منه وتصدقا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:07 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في سورة المجادلة، هل اسمها المجادلة أم المجادلة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فسورة المجادلة أو سورة المجادلة لها اسمان وكلاهما صحيح. فإذا كنا المجادلة فهذا على باب اسم الفاعل، وهي نسبة إلى هذه المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، وهي السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا كنا المجادلة فهو على وزن المفاعلة، ومعناها هذا الحديث الذي يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه في شأن الجدال الذي وقع من السيدة خولة بنت ثعلبة في شأن زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما دار بينهما من حوار حتى أنزل الله تعالى في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. إذن إذا كنا المجادلة فكلامنا صحيح، وإذا سميناها المجادلة فأيضا اسمها صحيح. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي النبأ والنازعات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي، وتذاع هذه التلاوة بمناسبة ذكراه.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي النبأ والنازعات، تل علينا القارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكراه.
2: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: تمام العشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 37 من سورة يونس.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي يونس وهود. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فالمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى قد امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعديد من المنن والمنح والهبات، فجعل الله طاعته ومبايعته هي عين طاعته سبحانه ومبايعته، كما في قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع

0: الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وجعل الإيمان به مقرون بالإيمان بالله تعالى، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد تكفل المولى بحفظه وعصمته صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. كما تكفل بحفظ دينه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أقسم الله تعالى بحياته صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم ببلده صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وهذا البلد الأمين. وقال جل ذكره: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأقسم له صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأمر المؤمنين بتقديم الصدقة بين يدي مناجاتهم له، ثم نسخ ذلك بعد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. وجعله الله نورا، فقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وأخر دعوته المستجابة ليوم القيامة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وأعطي جوامع الكلم، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ورزقه الله عز وجل وأكرمه بإسلام قرينه من الجن، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، ويرى من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، وذلك حين قال للناس: أحسنوا صلاتكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم أمامي. ورؤيته في المنام حق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك أعطاه الله الكوثر، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والكوثر هو نهر في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما يزال الحديث موصولا حول صفات المنافقين الذين يتربصون بكم، علاقة هذه الآية بما سبق عليها والمقصود بالتربص.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعدما بينت الآيات السابقة بعض الصفات القلبية للمنافقين، ومنها التذبذب والتردد بين الإيمان والكفر، وطلب العزة عند غير الله تعالى، وولاؤهم للكافرين، بيّنت هذه الآية وما يليها بعض أحوالهم الفعلية الدالة على بعض ما تكنه صدورهم، لعلهم بها يعرفون فيحذرهم المؤمنون. ومعنى يتربصون: التربص الانتظار وترقب الحوادث، يقال تربص به إذا انتظره مع ترقب وملاحظة. ووجه تعلق الفعل يتربصون بالجار والمجرور بكم أنهم يتربصون بكم الغنيمة والنصر. فإن كان لكم الفتح، قال المنافقون ألم نكن معكم في الإيمان وفي الأحكام كلها، وإذا كانت الدائرة على المؤمنين، قال المنافقون للكفار ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ومعنى نستحوذ من الاستحواذ، الغلبة والتمكن والاستيلاء، يقال استحوذ فلان على فلان، أي غلب عليه وتمكن منه، ومنه قول الله تبارك وتعالى استحوذ عليهم الشيطان. والمعنى: إن من صفات هؤلاء المنافقين أيها المؤمنون أنهم يتربصون بكم، أي ينتظرون بترقب وملاحظة شديدة ما يحدث لكم من خير أو شر، أو من نصر أو هزيمة. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر أو ظفر على أعدائكم، قالوا لكم على سبيل التقرب والتودد إليكم ألم نكن معكم في الجهاد وغيره، فأعطونا نصيبا من الخير الذي أصبتموه. وإن كان للكافرين نصيب، أي حظ من النصر عليكم، لأن الحرب سجال، قالوا أيضا للكافرين على سبيل التقرب ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ألم نتمكن من قتلكم وأسركم، ولكننا لم نفعل ذلك، بل أحطناكم بحمايتنا ورعايتنا ومنعنا المؤمنين منكم، وما دام الأمر كذلك فاجعلوا لنا نصيبا من غنيمتكم.
1: لماذا عبر الحق سبحانه وتعالى يعني في الآية عن نصر المؤمنين بقوله فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وعن نصر الكافرين وإن كان للكافرين نصيب؟
2: نعم، في التعبير عن النصر للمؤمنين بالفتح تعظيم لشأن المسلمين، فإن كان لكم فتح، ولأن انتصار المسلمين يترتب عليه فتح الطريق أمام الحق لكي يدركه الناس، ولأن الفتح من الله تبارك وتعالى يكون معه الدوام وحسن العاقبة. بينما عبر عن انتصار الكافرين بالنصيب للتهوين من شأنهم وبيان حقيقة نصرهم أنه نصر مؤقت طارئ وليس بدائم. لكن في هذا من التصوير البليغ لحال المنافقين ما فيه من التلون والتقلب والسعي والهرولة وراء شهوات الدنيا في أي مكان كانت هذه الشهوات وبأي وسيلة توفرت عند المؤمنين أو عند الكافرين. هم على أي حال تجدهم في أي مكان وفي أي زمان حسب ما يشتهون وحسب ما تميل إليه نفوسهم. والاستفهام في قول الله تبارك وتعالى ألم نكن معكم استفهام تقريري، معناه أننا كنا معكم مؤكدين ذلك بالاستفهام. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى ألم نستحوذ عليكم، معناه استحوذنا عليكم ومنعناكم من المؤمنين. قول الله تبارك وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة، يعني أنها أفصحت عن شرط مقدر، أي إذا كان هذا هو حال المنافقين والكافرين في الدنيا فأبشركم أيها المؤمنون بأن الله تبارك وتعالى سيحكم بينكم وبينهم يوم القيامة بحكمه العادل.
1: ثم ختام هذه الآية هو لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، المستفاد من هذا الختام؟
2: يعني يوم القيامة كما قال سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، أي ولم يجعل الله تبارك وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا، أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطانا تاما يستأصلهم. يقول العلامة الآلوسي رحمه الله ويجوز إبقاء الكلام على إطلاقه ليشمل الدنيا والآخرة. وعلى هذا فما يلاحظ اليوم من غلبة على المؤمنين من غيرهم مرده ضعف الإيمان. لقد أكد الله عز وجل نصر المؤمنين على الكافرين في كل زمان ومكان وحتى تقوم الساعة، ولكن تأمل جيدا على المؤمنين ولم يقل على المسلمين، فأمة الإسلام خالدة إلى يوم القيامة بقوة الإيمان والتمسك بشرع الله تبارك وتعالى واتباع هديه القوي.
1: بعد ذلك قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه أيضا من صفات المنافقين أنهم يخادعون الله، المقصود بمخادعتهم لله.
2: نعم، هذه الآية أيضا واضح أنها تتمة للكلام في عن المنافقين وأحوالهم، وقد كثر الحديث عن كشف أحوالهم وبيان صفاتهم في هذه السورة وفي غيرها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة علاقتهم بالمؤمنين، فذكر أنهم يتربصون بالمؤمنين وينتظرون لهم كل ما يقع بهم من شر وسوء. وهنا في هذه الآية الكريمة ذكر وصفا من أوصافهم الشنيعة، وهو أنهم يظنون أن أعمالهم مستورة وأن الناس عنهم غافلون، بل إنهم يصل بهم الغرور المفرط إلى أن يظنوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يسرون وما يعلنون ويعامل الناس على أساس هذه الخديعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شرورهم ونسأله الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السادسة من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المشاوي ما تيسر من سورة هود. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومعكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد

إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، في شهر مولد الحبيب نستعرض ما قاله المنصفون في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال برنامج الرسول في عيون الأدباء. البرنامج يذاع أيام الاثنين والجمعة في 6:10 مساء. البرنامج من إعداد وتقديم النبوي أبو زيد.

لأجل هديك نحيا في سكينته، وفي خطاك لنا أمن وإيمان، لأنك المصطفى صلى الله عليه وسلم. حول هذا الموضوع نلتقي مستمعينا مع برنامج لأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس في 6:30 إلى 5 دقائق مساء، من إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: صلى عليك الله يا علم الهدى.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء ويذاع في 6:30 إلى 5 دقائق. البرنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.

0: فهو السراج الذي بالنور يهدينا، وفي خطاه لنا نور ينادينا. تنافسوا في معرفة سيد الخلق وفوزوا بالجوائز والقرب، هذا ما سنلتقي به من خلال مسابقة السراج المنير. المسابقة تقدم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، من إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.
2: وفى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
1: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف،
0: وتذاع يوميا في الساعة 6:55 مساء، وتعاد هذه المسابقة في 8:45 صباحا. قد أقبل

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 69 من سورة هود حتى الآية 29 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الشديد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

في أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي هود ويوسف. ونواصل الاستماع إلى المصحف المرتل في 1:30 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والله يتولى السرائر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الواقعة والعلق، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الحق. اقرأ.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورتي الواقعة والعلق، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي النمل والقصص، يتلوها القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي، ثم يؤذن بصلاة الظهر في الواحدة. ونبقى الآن مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: لقد

0: إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.
1: وفى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
0: ومن هذه البرامج إخوة الإيمان برنامج المدينة المنورة في موكب الزمان.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة.
0: هذا البرنامج يذاع يوميا في 9 إلا 10 دقائق من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
0: قالوا عن الرسول:
5: لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل المجتمع الإسلامي يتحول إلى الله تبارك وتعالى.

0: قالوا عن الرسول، برنامج من إعداد أحمد عثمان، ويقدمه دكتور وسام البحيري، ويذاع يوميا في 11:15 صباحا. كما نلتقي مستمعينا مع برنامج في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى والجن.
0: في حب رسول الله، البرنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويذاع في 12:50 صباحا، من إعداد وتقديم سحر فاروق وهاني عماشة، البرنامج من إخراج علي عبد العال.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورتي النمل والقصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويوم ينفخ في الصور

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورتي النمل والقصص، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومعه من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد. وفي الثامنة إلا الربع عقب أذان المغرب بإذن الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. موضوعنا في لقاء اليوم المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وتستمعون في هذا اللقاء إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ نصر السعيد أبو الجلاجل، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. ويتحدث في هذا اللقاء من السادة علماء الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أوكد أسباب السعادة في هذه الحياة أن يعيش فيها الإنسان راضيا عن الله، قانعا بما أعطاه الله، لا يهلكه الطمع ولا يوبقه الجشع. فإن الدنيا عرض زائل وظل حائل ومتاع قليل، ولن يكون فيها إلا ما قضى الله وقدر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعه. أفادتنا القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، ولا تطع الهوى والنفس واعمل من الخيرات قدر الاستطاعة.

قدم المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وأكرم نزلنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الواحدة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بصلاة الظهر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان شيخ مصطفى إسماعيل. يؤذن بصلاة العصر في 4:37. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى ربع الساعة التالية نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي، ونذيعها له بمناسبة ذكراه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي، وقد أذعناها بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدت لكم هذه الحلقة الزميلة آمال عطاء. ونطالع في هذه الحلقة مقالا تحت عنوان البر والعطاء في القرآن الكريم بموقع بوابة الأزهر. جاء فيه: إن المتأمل في آيات الذكر الحكيم كتاب الله تعالى الخالد يجد نفسه أمام منهج حياة متكامل لا يقتصر على العقائد والعبادات فحسب، بل يتجاوز ذلك ليؤسس منظومة أخلاقية واجتماعية فريدة يكون البر والعطاء فيها ركنها الأساسي. وقد خص القرآن الكريم هاتين الفضيلتين بمرتبة رفيعة، جاعلا إياهما من أخص صفات المؤمنين الصادقين وأقرب الأعمال إلى رضوان الله وجنته. فلم يكن البر في مفهومه القرآني مجرد سلوك عابر، بل هو اصطلاح جامع لكل خصال الخير، يتجلى في الإحسان إلى الأهل والأقربين، ويمتد ليشمل الإنفاق والبذل في سبيل الله نصرة للمحتاج وإقامة للعدل الاجتماعي. وتبدأ وصايا القرآن في البر بأقدس علاقة إنسانية بعد الإيمان بالله ورسوله، وهي علاقة الوالدين. فالآيات الكريمة لا تكتفي بطلب الإحسان إليهما فحسب، بل تضع ضوابط دقيقة لهذا البر، بدءا من النهي عن أقل درجات الضجر أو التوفف منهما، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وصولا إلى وجوب التواضع لهما وإظهار الرحمة بهما في الحياة وبعد الممات، والدعاء لهما بطلب مغفرة الله تعالى ورحمته. وهذا تأكيد على أن البر بهما هو الطريق المباشر لنيل رضا الله تعالى. وهذا الإحسان إلى الوالدين لا ينقطع، بل يزداد لزوما وحاجة كلما ازداد الوالدان ضعفا وكبرا. ولا يقف البر عند حدود الأسرة، بل يتسع ليشمل الأقربين من ذوي الأرحام. فالعلاقات الأسرية في المنظور القرآني هي لبنة المجتمع، وتقوية هذه الروابط من صميم الإيمان. ولذلك جاء الحث على صلة الأرحام مقرونا ببر الوالدين مباشرة في مواضع كثيرة، مما يدل على تلازمهما وعظيم شأنهما. فالعطاء للأقارب ليس مجرد صدقة، بل هو حق وواجب. ومن وصايا القرآن البديعة في العطاء توجيه الله تعالى إلى تقديم الأقرب فالأقرب، هم المحتاجين من خارج الدائرة الأسرية. أما في مجال العطاء العام، فإن القرآن الكريم يرتقي بمفهوم الإنفاق من كونه مجرد فعل خيري عابر إلى كونه ركنا من أركان الإيمان وأساسا من أسس التقوى. إن البر الحقيقي هو التزام يشمل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم يربط ذلك مباشرة بقوله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وهذه الآية الكريمة تعد دستورا شاملا للإنفاق، يحدد المستحقين ويؤكد على أن العطاء يجب أن يكون عن حب للمال، أي أن يجود المرء بأحب ما يملك ليصل إلى مرتبة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويشدد القرآن على آداب العطاء، فيدعو إلى الإخلاص وإخفاء الصدقة ليتحقق القبول الكامل، ويحذر من المن والأذى، جاعلا المن مبطلا لثواب الصدقة، مشبها فعل المان بالصخرة التي عليها تراب أصابها مطر غزير فتركها صلدة لا نبات فيها. هذا التصوير القرآني البليغ يرسخ قيمة العطاء في الكتمان، حفاظا لكرامة الآخذ ونقاء لنية المعطي، كما يدعو إلى جودة النفقة وعدم التصدق بالرديء أو بما يستغنى عنه، بل يجب أن يكون العطاء من طيب الكسب، تأكيدا على أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب. وختاما، فإن وصايا القرآن في البر والعطاء ليست مجرد تكاليف، بل هي مفاتيح لجودة الحياة وسعادة النفس وطهارة المجتمع. إنها دعوة دائمة للمسلم لأن يعيش حياة متوازنة يكون فيها مستخلفا على المال لا مالكا له، وأن تكون يده العليا في العطاء والبذل خيرا له في الدنيا والآخرة، فهي تجارة رابحة مع الله، وهو سبحانه القائل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فالمؤمن الحق هو الذي يتخذ من البر والعطاء مسارا يوميا يزكي به نفسه وماله، ويعلي به بنيان أمته، طمعا في لقاء رب كريم يقبل منه الإحسان ويضاعف له الثواب.
0: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطراني. الواحدة والنصف إلا 5 دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 30 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟

خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة يوسف بدءا من الآية 30 حتى الآية 100 من السورة الكريمة. الفقرة التالية من المصحف المرتل موعدها في 3 إلى 5 دقائق إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورتي البينة والزلزلة.

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت سورتي البينة والزلزلة. ساعتنا الآن 12:10.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم.
2: مرحبا بكم.
1: عندما نذكر كلمة عبادة فضيلة الشيخ، يتبادر إلى الأذهان الصلاة، الصيام، الزكاة وغير ذلك من العبادات. لكن الحقيقة أن باب العبادات التي نتقرب بها للمولى عز وجل باب واسع، فصلة الرحم وبر الوالدين وكف الأذى كلها عبادات، كذلك جبر الخواطر عبادة عظيمة جدا قد لا ينتبه الكثيرون في زماننا هذا لعظيم قدرها وأهميتها. يعني اسمح لي، في هذا الزمن زادت معاناة الإنسان وأصبح بحاجة لمن يجبر خاطره ولو بكلمة أو بابتسامة. حقيقة الموضوع بحاجة لأن نسلط الضوء عليه، فدعنا فضيلة الشيخ في البداية نوضح للسادة المستمعين معنى جبر الخاطر ومكانة هذا الخلق في ديننا الإسلامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالعبادة لا تقتصر على الشعائر التعبدية كما تفضلت، لا تقتصر على الصلاة ولا على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج، بل هي أوسع من ذلك. العبادة أن يتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بكل حركة في الضمير، وبكل حركة في الشعور، وبكل حركة في الحياة، لتطبيق قول الله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن أجعل يقظتي ومنامي في عبادة الله سبحانه وتعالى، طاعة لله تبارك وتعالى. ومن هذه العبادات التي غفل عنها كثير من الناس عبادة جبر الخاطر. وجبر الخاطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل، يجبر المسلم فيه نفوسا كسرت وقلوبا فطرت وأجساما أرهقت وأشخاص أرواح أحباب أزهقت. فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها. يقول الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. من أعظم العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله تبارك وتعالى أن يجبر خاطر أخيه المسلم. ورأينا من أسماء الله الحسنى الجبار، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
1: الجبار
2: الجبار
1: سبحانه وتعالى.
2: ومن معاني الجبار اللطيف الرؤوف، فهو سبحانه وتعالى يجبر الفقر بالغنى، يجبر الفقر بالغنى، والمرض بالصحة، والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان. فهو جبار متصف بكثرة جبره حوائج الناس. ورأينا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كيف جبر بخاطر أنبيائه ورسله. فها هو سيدنا يوسف عليه السلام: ألقوه إخوته في الجب. وحكى القرآن الكريم ذلك فقال: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. شوف البشرى من الله تبارك وتعالى، الله يطمئن قلبه كما يقال يربط على كتفه. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكان هذا الوحي تثبيت لقلب سيدنا يوسف عليه السلام
1: عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،
2: وجبرا لخاطره. ورأينا كيف جبر الله سبحانه وتعالى خاطر أم موسى. الله تبارك وتعالى يقول لها: فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وإذ بالله تبارك وتعالى يجبر خاطرها ويحقق لها ما وعد به، قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: يعني هي رسالة من المولى سبحانه وتعالى لعباده. إن كان الحق سبحانه وتعالى يجبر خواطر العباد، فنحن يعني علينا أن نسير على هذا النهج وأن نجبر خاطر من حولنا. يعني وفي قصة الإسراء والمعراج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثال حي وعظيم جدا لجبر خاطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أيضا بشكر حضرتك، ومن الأمثلة التي جبر الله سبحانه وتعالى بها خاطر حبيبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج من مكة مطاردا ودموعه تنهمر على خديه وهو يقول: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. فأنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن
1: لرادك
2: إلى معاد. نعم، سترجع. وبالفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة منتصرا في العام الثامن من الهجرة.
1: نعم.
2: وهناك مثال، يعني لو تسمحي لي حضرتك، مثال جميل أريد أن أذكره في جبر خاطر الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام في أمته.
1: عليه الصلاة والسلام،
2: كيف جبر الله خاطر نبي عليه الصلاة والسلام في أمته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، أسألك أمتي. وبكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما الذي يبكيه. فجاء جبريل إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
1: ما شاء الله لقوة البلين. صور عظيمة جدا لجبر الخاطر. وكما قلت من لحظات، هذه دعوة لكل مسلم ومسلمة إلى السير على هذا الدرب، وما أحوجنا في هذا الزمان كما قلنا لجبر خاطر بعضنا. نمر بأزمات وضوائق، وزادت الابتلاءات وزادت المحن في هذا الزمان في هذا العصر، فبالتالي لابد أن نقف إلى جوار بعضنا ونجبر خواطر بعض. اسمح لي في عجالة سريعة نوضح يعني بعض صور جبر الخاطر. هل هو جبر خاطر مادي ولا معنوي؟
2: جبر الخاطر قد يكون بالجاه، بالسلطان، أستطيع أن أقضي له حاجته بأني موظف في المصلحة.
1: نعم.
2: أو في المكان المعين. وعندنا في جامعة الأزهر أحد الفضلاء الإداريين، يعني كيف يقضي حوائج الناس، حتى قلت عنه إنه جعل منصبه ومكانته هذه بابا إلى الجنة.
1: اللهم أكثر من هذا المثال يا رب. اللهم أمين.
2: ومن أمثلة جبر الخاطر قد تكون بالابتسامة، يعني أنني أبتسم في وجه الإنسان الذي أمامي.
1: نعم.
2: قد يكون مكروبا، قد يكون مهموما، بهذه الابتسامة تزيل همه وتزيل غمه.
1: نعم.
2: صور كثيرة.
1: نعم.
2: إن شاء الله نعرفها فيما بعد.
1: أنا قصدت بسؤالي أن أوضح أن المسألة ليست مادية وحسب، يعني لا أعطي المال فيعتبر هذا جبر خاطر فقط، لا، ده جبر الخاطر باب واسع جدا، يعني قد يكون بابتسامة، قد يكون بتربيط على الكتف، قد يكون بسؤال إن شاء الله سنستعرض كل هذه الصور في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر فضيلة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نخصصها للرد على ما لديكم من أسئلة فقهية. وضيفنا في لقاء اليوم هو الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، ومعه من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد. هذا ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا بدءا من الآن نتلقى أسئلتكم التي نذيعها في هذه الفترة على الهاتف رقم 25775104. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

لهم فيها دار الخلد

فلنفسه،

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي تلا علينا ما تيسر من سورة فصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني هذا الابتهال. الثالثة إلا 5 دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدأ من الآية الأولى بعد 100 من سورة يوسف حتى الآية 11 من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟

أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

حميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد.

0: المؤمنون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي يوسف وإبراهيم، بل رتل علينا ما تيسر من سور يوسف والرعد وإبراهيم. الفقرة التالية من المصحف المرتل موعدها في الواحدة بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي، أعدت هذه الجولة الزميلة شيرين أحمد ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لتحصين الشباب فكريا وبناء وعيهم بالقضايا المعاصرة، اختتم المرصد بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية فعاليات المعسكر التثقيفي الثاني للطالبات الوافدات ضمن مبادرة سفراء الوسطية الذي أقيم بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء. جاء ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، امتدادا للجهود المتواصلة التي يقودها الأزهر الشريف لنشر الفكر المعتدل، إذ يسعى الأزهر إلى التأهيل العملي للطالبات الوافدات ليكن قادرات على نشر قيم الرحمة والتعايش الإنساني بما يسهم بفاعلية في ترسيخ السلم والاستقرار المجتمعي في العالم. يواصل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديرية أوقاف القاهرة، يواصل تنفيذ سلسلة من الورش والفعاليات التثقيفية والتفاعلية الموجهة للأطفال ضمن فعاليات برنامج صيفنا بهجة. تستهدف هذه الفعاليات تعزيز الوعي الوقائي لدى الأطفال وترسيخ القيم الإيجابية في نفوسهم والإسهام في بناء شخصية واعية ومتوازنة تمتلك القدرة على التفكير السليم واتخاذ القرارات الرشيدة. وتقام هذه الورش والفعاليات بصورة أسبوعية كل يوم اثنين خلال فترة الإجازة الصيفية في عدد من مساجد محافظة القاهرة بما يسهم في استثمار أوقات الإجازة الصيفية بصورة إيجابية. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن قضايا الاعتقاد لا تفهم من ظاهر ألفاظ القرآن الكريم وحده، وإنما في إطار منظومة متكاملة من أصول الاستدلال والقواعد العلمية المعتبرة التي تقي من الإفراط والتفريط وتحقق سلامة الاعتقاد. وأوضح فضيلته أن تنزيه الله تعالى يمثل الأصل المحكم الذي ترد إليه نصوص الصفات، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه النصوص في ضوء أصولها العلمية بعيدا عن الفهم المجتزئ أو غير المنضبط. جاء ذلك خلال محاضرة علمية ألقاها فضيلة مفتي الجمهورية عن بعد ضمن فعاليات الدورة التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف لتأهيل أئمة ودعاة ألمانيا. قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة مد فترة تسجيل اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات حتى يوم الجمعة المقبل لإتاحة فرصة إضافية أمام الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال إجراءات التقديم، وذلك حرصا من الجامعة على مصلحة الطلبة والطالبات. وفي سياق متصل صدق الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر على فتح باب التحويل ونقل القيد أمام الطلاب والطالبات المنتظمين أو المنتسبين بكليات الجامعة الموجودة بالقاهرة والأقاليم بدءا من 20 أغسطس الجاري حتى 17 سبتمبر المقبل. من ناحية أخرى، استقبل الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمقر الجامعة، وذلك لبحث سبل تطوير منظومة وتعليم التمريض بجامعة الأزهر والارتقاء بمستويات التدريب وتحسين الأداء بما يتناسب مع طبيعة منظومة التمريض بالأزهر الشريف. وأوضحت نقيبة التمريض أن هذا التطوير يستمر

0: توجه القوافل إلى عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام بهدف التواصل المباشر مع الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم وإدخال المشاعر الطمأنينة والأمل إلى نفوسهم، بما يؤكد حرص الوزارة على القيام بدورها المجتمعي إلى جانب رسالتها الدعوية. يأتي ذلك في إطار تعزيز دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي والمجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية التي تحث عليها الشريعة الإسلامية. في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف وضمن مبادرة صحح مفاهيمك، عقدت الوزارة أمس 625 ندوة علمية تحت عنوان التنمر السخرية ليست خفة ظل بالمديريات الحدودية البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح شمال سيناء والسويس. استهدفت الندوات توعية النشء والشباب بخطورة ظاهرة التنمر والسخرية وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، كما استهدفت التأكيد على أن الإسلام يدعو إلى احترام كرامة الإنسان وصون مشاعره ونبذ كل صور الإيذاء اللفظي والمعنوي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام والتراحم والتماسك المجتمعي. الخبر الأخير: بحث الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة مع وزيرة التعليم الفني والعالي بجمهورية سيراليون، بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة في مجالات تطوير التعليم وبناء قدرات الشباب والتحول الرقمي ودعم الابتكار المؤسسي في سيراليون. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد الدكتور المالك أن لسيسكو تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية لفائدة الوزارات بدول العالم الإسلامي، كما أكد استعدادها للمشاركة في منتدى شباب المعرفة الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل بالمغرب. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة شيرين أحمد ماجد، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الذاريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الذاريات، تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين.
1: دكتورة ميسة، يعني هل البحث عن الشهرة هو تعويض عن النقص النفسي في التقدير الأسري؟ وكيف يجد الشاب تقديره في طاعة الله ونفع الناس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سؤال حضرتك يا دكتور علاء، يعني الحقيقة في صميم الأيام اللي احنا عايشينها دي مهم جدا في رأيي. ليه دايما بيسعى الكثير من شبابنا وفتياتنا اليوم وبكل الطرق لتحقيق ما يسمى الشهرة الرقمية على منصات التواصل بكل أشكالها بقى المعروفة، يعني حتى لو كان ده على حساب قيمهم أو حتى على حساب خصوصيتهم؟ يعني هم بيفتحوا بيوتهم وأوضهم الخاصة كمان ويصوروا كل حاجة، أكلهم شربهم لبسهم خروجهم دخولهم، يعني كل حاجة بشكل كده مفتوح للعالم كله، وده أسوأ شيء ممكن يحصل. الحقيقة علم النفس بيجيبنا هنا بأن هذا اللاهث وراء الشهرة غالبا بيعاني من نقص في تقدير ذاتي وتقدير أسري، ما حدش شايفه، ما حدش سمعه، ما حدش مقدره، فبالتالي هو كمان بيحاول يعوض هذا الخواء أو هذا الفضا اللي داخله من خلال الحصول على جرعات من الإعجاب، جرعات سريعة مؤقتة بتعلي عنده هرمون الراحة، ده الدوبامين، وده عبر إعجابات وتعليقات ومتابعات من ناس غريبة، من ناس ما يعرفهاش، قد تكون كمان ناس وهمية، ليشعر بوجوده وقيمته. ده للأسف ولادنا حتى دلوقتي مع صغر السن اتعودوا على الحاجات دي، بيحسبوا كم إعجاب خدوه، كم متابعة حصلت هذا الشهر. كل الحقيقة الحاجات دي كلها تنم عن نقص في تقدير الذات ونقص في اهتمام الأسرة نفسه يعني. لكن الشهرة دي هي في واقع حقيقتها هي فخ نفسي، لأنها متقلبة وزائفة. النهاردة اللي بيعلقولي واللي بيدوني إعجابات ممكن بكرة ما يبقوش موجودين. ده بيخلي كل شاب وفتاة الحقيقة عبد لرضا الجمهور وتقييماتهم. هنا في بديل نفسي، وبدل يعني لازم نزرع عند ولادنا بديل نفسي وتربوي صحيح ضد هذه التقييمات أو ضد هذا الجمهور الزائف. الحقيقة لابد أوجه شبابنا وولادنا أنهم يجدوا التقدير الحقيقي والعميق في أمرين مستدامين وثابتين جدا. أول حاجة لازم الشاب يقدر فيها نفسه هي طاعة الله والصلة به، لأن المؤمن الموصول بالله سبحانه وتعالى دائما بيستمد قيمته من كونه عبدا لله العزيز، فهو بالتالي عزيز، وتقديره بيأتي من رضوان الله سبحانه وتعالى عليه ومحبته لي، فده أهم حاجة. ثانيا أهم حاجة برضو بنعتبرها قيمة في ذات الإنسان هي نفع الناس. أنت بتسيب أثر في نفع الناس، وأنك تترك أثر حقيقي في الحياة اللي أنت عايشها، في بيتك، في دراستك، في شغلك، في كل مكان، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فلما يركز الشاب بطاقته أنه يكون مثلا عامل ماهر، معلم ماهر، طبيب ماهر، مهندس مخلص، متطوع في خدمة المحتاجين في المجتمع اللي هو عايش فيه، مبدع حتى أنه يقدم محتوى نافع ينفع الناس ويكون أثر طيب وبصمات وعي في الحياة، ده هنا الشاب يجد التقدير الحقيقي والاحترام الذاتي الذي لا يزول أبدا بتبدل خوارزميات المنصات الرقمية الزائفة اللي بنضحك بيها على نفسنا لما نشوف كم الإعجابات أو كم المتابعات. كل دي حاجات زائفة ومؤقتة، لكن الاحترام الذاتي الحقيقي يأتي من أني أقدم محتوى نافع، أني أنفع المجتمع اللي أنا عايش فيه وأنفع أمتي.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن جرير الطبري: دخل رجلان على نبي الله داود عليه السلام، أحدهما صاحب حقل والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحقل: إن غنم الرجل أكلت زرعي فلم تبق منه شيئا. فحكم داود لصاحب الحقل أن يأخذ الغنم في مقابل زرعه، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال داود: وما ذاك؟ قال سليمان: تدفع الكرم لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. وعن واثلة بن الأسقع قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها، فإن البركة تأتيها من فوقها. رواه ابن ماجه. وعن وحشي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أسماء بنت يزيد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا: لا نشتهيه. فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من الآية 26 من سورة النجم حتى الآية 32 من سورة القمر، يتلوها علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالآيات القرآنية التي سنستمع إليها بعد قليل بإذن الله من سورتي النجم والقمر، وهما سورتان مكيتان زاخرتان بالحديث عن الأدلة على وحدانية الله تعالى وعن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، وعن جانب من قصص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتبدأ هذه التلاوة ببيان أن الملائكة مع سمو منزلتهم لا يستطيعون الشفاعة لأحد إلا بإذن الله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تنفع شفاعتهم لأحد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفعوا له ويرضى، أي ويرضى عن هذه الشفاعة. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه الذي رسمه له سبحانه، وأن يترك حساب الضالين على الله تعالى وحده، فيقول عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي فاترك أيها الرسول الكريم مجادلة هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الحق ولم يقصدوا من جدالهم إلا حطام حياة الدنيا، وسر في طريقك، فذلك الذي تراه وتسمعه منهم هو مبلغهم من العلم. إن ربك أيها الرسول الكريم هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم مدح سبحانه بعد ذلك الذين يجتنبون كبائر الذنوب كالسرقة وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل، فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي يتركون كبائر الذنوب ولكنهم قد يقعون في صغائرها أحيانا بدون تعمد. إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وما دام الأمر كذلك فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تمدحوا أنفسكم بأنكم قد فعلتم كذا وكذا من الأعمال الصالحة، فإن ربكم وحده هو العليم بمن اتقاه وهو العليم بمن عصاه. وبعد هذا التوجيه الحكيم للنفوس البشرية، وبعد هذا البيان البديع لمظاهر رحمة الله تعالى بعباده، بعد كل ذلك أخذت السورة في الحديث عن سوء أخلاق الكافرين وعن مظاهر قدرته سبحانه في خلقه، فقال: أفرأيت الذي تولى، أي أعرض عن طاعتنا، وأعطى قليلا وأكدى، أي وأعطى قليلا من العطاء لغيره، ثم بخل بالباقي الذي وعده به. أعنده علم الغيب فهو يرى، أي عند هذا الإنسان الجاهل أعنده علم الغيوب فهو يراها وينظرها؟ كلا، إنه لا شيء عنده من ذلك، فإن الغيوب لا يعلمها إلا الله تعالى وحده. ثم وبخه سبحانه على جهالته وعدم فهمه وانطماس بصيرته، فقال: أم لم ينبأ، أي يخبر، بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ أي إذا كان هذا الإنسان المعرض عن الحق جاهلا بكل ما يجب العلم به، فهلا سأل العلماء عن صحف إبراهيم وموسى التي قررت أنه لا تحمل نفس آثمة حمل أخرى يوم القيامة، وأن الإنسان لا يحصل إلا على نتيجة عمله الصالح لا على نتيجة عمل غيره. ثم ختمت السورة الكريمة ببيان ما يدل على قدرة الله عز وجل، فهو سبحانه الذي أمات وأحيا، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى بعض الناس بالأموال التي يقتنونها ويدخرونها، وما دام الأمر كذلك فعلى الناس أن يشكروه على نعمه وأن يستعدوا للقائه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، أي قربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها أحد سوى الله تعالى يستطيع الإخبار عنها. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي لاهون معرضون، فاسجدوا لله واعبدوا. ثم جاءت بعد ذلك سورة القمر، فافتتحت بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي اقترب وقت قيام الساعة، وانفصل القمر بعضه عن بعض ليكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بمكة قبل هجرته بنحو 5 سنين، وقد رأى هذا الانشقاق كثير من الناس، وقد ذكر العلماء كثيرا من الأحاديث التي وردت في هذا الشأن. وإن يروا آية، أي معجزة دالة على صدقك يا محمد، يعرض ويقول: سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، أي وكل أمر له نهاية ينتهي عندها. ولقد جاءهم من الأنباء، أي من أخبار السابقين، ما فيه مزدجر، أي ما فيه العبر والعظات التي تزجر وتردع، حكمة بالغة فما تغني النذر. أي هذا القرآن مشتمل على الحكم البليغة النافعة، ولكن الجاحدين لم يستفيدوا منها شيئا لانطماس بصائرهم. وما دام هذا حالهم فأعرض عنهم أيها الرسول الكريم، فإن لهم يوما سيخرجون إليه من قبورهم مسرعين إلى من يدعوهم إليه، وهم يقولون هذا يوم عسير لا أمل فيه للنجاة أو العفو. قال سبحانه: فتول عنهم، أي فأعرض عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي إلى شيء فظيع لم تألفه النفوس، خشعا أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر، أي كأنهم لكثرتهم جراد قد سد الآفاق واستتر بعضه ببعض، مهطعين إلى الداعي، أي مسرعين إلى من يدعوهم للحساب والجزاء. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي هذا يوم صعب شديد. ثم ساق سبحانه على سبيل العبرة والعظة جانبا من قصص بعض الأنبياء فقال: كذبت قبلهم، أي قبل قومك أيها الرسول الكريم، قوم نوح، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أي قالوا عن نوح عليه السلام إنه مجنون. ولم يكتفوا بذلك القول، بل أهانوه واعتدوا عليه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي فانصرني عليهم يا إلهي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي على أمر مقدر في علمنا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ونجينا نوحا ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح من الخشب وآلات من الحديد، تجري بأعيننا، أي بقدرتنا، جزاء لمن كان كفر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي للتذكر والحفظ، فهل من مدكر، أي فهل من معتبر ومتعظ بآياته وتوجيهاته. وهكذا نرى أن هذه الآيات فيها العظات والعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، التلاوة للقارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد مما تيسر من سورتي النجم والقمر.

0: المدكر. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورتي النجم والقمر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا من يراني في علاه ولا أراه، يا من يراني، يا من يراني.

القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الخامسة بمشيئة الله تعالى تستضيف فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وتجيب هذه الفترة على أسئلتكم واستفساراتكم التي أرسلتم بها إلينا. بعد أذان المغرب وفي الثامنة إلا الربع بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. تستمعون في هذا اللقاء إلى آيات بينات من القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. يتحدث في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر. ينقل لكم هذا اللقاء الزميل الدكتور كمال نصر الدين، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي الرابعة والنصف وسبع دقائق، أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى قبل 8:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى هذه الدقائق مع هذه التلاوة القصيرة من سورة الشمس للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الشمس. استمعنا إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سائلة تقول: لي قريبة توفي عنها زوجها وهي تريد أن تغير لون شعرها أثناء فترة عدتها، فما حكم ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. واتفق الفقهاء على أن المرأة المحدة على زوجها يحرم عليها أن تخطضب، يعني تغير لون شعرها أو غيره، وعليها أن تجتنب التزين في هذه الفترة، لما جاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. والخلاصة أنه لا يجوز للمرأة أثناء فترة حدادها على زوجها أن تغير لون شعرها، لأن ذلك من سبل الزينة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 72 73 74 من سورة آل عمران، وهذه الآيات تكشف لنا مسلكا من مسالك اليهود الماكرة التي أرادوا بها الكيد لدين الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل ذكر المفسرون في سبب نزولها، ذكروا روايات متعددة. من هذه الروايات ما أخرجه الإمام ابن جرير عن قتادة قال في قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال بعض أهل الكتاب لبعض: أعطوا المسلمين الرضا بدينهم في أول النهار واكفروا في آخر النهار، فإنه أجدر أن يصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتم في هذا الدين ما تكرهونه، وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم. والمعنى: وقال الطائفة من أهل الكتاب، أي فيما بينهم، ليلبسوا على الضعفاء أمر دينهم، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي قال بعضهم لبعض: نافقوا وأظهروا التصديق بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه وعلى أصحابه من قرآن وجه النهار، أي في أول النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي آمنوا في أول النهار واكفروا في آخره بأن تعودوا إلى اليهودية، أملا في أن ينخدع بحيلتكم هذه بعض المسلمين فيشكوا في دينهم ويعودوا إلى الكفر بعد دخولهم في الإسلام. وقوله عز وجل لعلهم يرجعون كشف عن مقصدهم الخبيث، وهو ابتغاؤهم أن يرجع بعض المؤمنين عن دينهم الحق إلى ما كانوا عليه من أديان باطلة. ثم حكى سبحانه بعد ذلك لونا من عصبيتهم ومن عنصريتهم ومن تعاونهم فيما بينهم على الإثم والعدوان، فقال تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، أي أن بعض اليهود قد قالوا لبعض: أظهروا إسلامكم في أول النهار واكفروا في آخره، لعل هذا العمل منكم يحمل بعض المسلمين على أن يتركوا دينهم الإسلام ويعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والفسوق والعصيان. ولم يكتفوا بهذا القول، بل قالوا أيضا على سبيل المكر والخديعة: ولا تقروا ولا تعترفوا بأن أحدا من المسلمين أو من غيرهم يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب ومن النبوة والفضائل، أو بأن أحدا في قدرته أن يجادلكم الحجة عند ربكم يوم القيامة. ولا تقروا ولا تعترفوا بشيء من ذلك إلا لمن اتبع دينكم، أي إلا لمن كان على ملتكم وهي الملة اليهودية دون غيرها. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم وبالكشف عن مكرهم، فقال: قل إن الهدى هدى الله، أي قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله، أي إن هداية الله ملك له وحده، فهو الذي يهدي من يشاء إلى الخير، وهو الذي يضل من يشاء إضلاله، وقد هدانا سبحانه إلى الإسلام، فارتضاه لنا دينا، ونحن لن نرجع عنه أبدا. وقل لهم كذلك على سبيل التوبيخ والتهكم بعقولهم: أما خافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة، أو مخافة أن يحاججكم المسلمون عند ربكم يوم القيامة حيث آمنوا بالحق وأنتم كفرتم به، أما خافة ذلك دبرتم ما دبرتم من هذه الأقوال السيئة ومن تلك الأفعال الخبيثة؟ لا شك أنه لم يحملكم على ذلك المكر السيء إلا الحقد للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، ولزعمكم أنكم أفضل منهم لأنكم تدعون أنكم أبناء الله وأحباؤه، فدفعكم ذلك كله إلى كراهية الدين الحق وإلى اتباع الأديان الباطلة. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم مرة ثانية حتى يبطل مزاعمهم وحتى يفضحهم على رؤوس الأشهاد، فقال: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي قل لهم يا محمد إن الفضل الذي يتناول النبوة وغيرها من نعم الله عز وجل، هذا الفضل وذلك العطاء بيد الله تعالى وحده، وهو سبحانه المتفضل به على من يشاء أن يتفضل عليه من عباده. ثم قال عز وجل: يختص برحمته من يشاء، أي يختص بالنبوة وما يترتب عليها من الهداية ومن النعم من يشاء من عباده. وقوله: والله ذو الفضل العظيم، أي هو سبحانه صاحب الجود العميم وصاحب الفضل العظيم، فلا عظمة تساوي عظمة فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، وإنما هو وحده صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى. وبذلك تكون الآيات الكريمة قد كشفت عن مسلك من مسالك اليهود التي أرادوا من ورائها أن يكيدوا للإسلام وللمسلمين، وفي هذا الكشف تنبيه للمسلمين إلى ما يهديهم إلى الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في رحاب هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ويسعدني أن يكون معنا ضيفا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذنا منورنا، مرحبا وأهلا.
2: بارك الله فيك، ونرحب بسعادتك وبالسادة المستمعين.
1: مستمعين الكرام، أسرة عمل هذه الفترة من الإعداد الزميل حامد صابر، من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني على هندسة الهواء، والزميل محمد حسين عيد من غرفة التسجيلات، كما يشاركنا الزميل أحمد عثمان المسؤول عن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. أسعد بصحبة حضراتكم على الهواء النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين.
3: ربي هبنا رضاك، ربي هبنا رضاك، وانظر إلينا

0: مرحبا بحضراتكم مجددا، مرحبا بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين. أستاذنا، يعني نتوكل على الله ونبتدأ بتلقي الأسئلة.
1: إن شاء الله.
0: أول اتصال.
2: حضرتك، أنا كنت بس عندي 3 نقط بعد إذن حضرتك. أول نقطة، أنا والدتي الله يرحمها لسه متوفية بقالها 2 شهر، فإحنا
0: رحمه الله
2: اتفقنا إن في مبلغ من المال كانت سايباه وإحنا ما نعرفش عنه حاجة، فإخواتي دلوقتي بنتكلم بحيث إن إحنا نطلع بالمبلغ ده كله نطلع لها صدقة ليها. فسألت حد قال لك لا، ده كده يعتبر هو مش فلوسها هي دلوقتي، ده فلوس يعني داخل من ضمن الميراث. فأنا كنت عايز أعرف النقطة دي كويس. النقطة الثانية، أنا زوجتي برضه متوفية بقالها 2 سنين، وأنا دلوقتي يعني على طول هي في دماغي بدعي لها، ما بتعديش الدقيقة غير لما بكون بدعي لها. فهل ربنا سبحانه وتعالى استجاب مني دعائي؟ أنا كنت مقصر معاها وفي حاجات كتير قوي، فحضرتك أنا ندمان على كل اللي كنت بعمله، ولغاية دلوقتي يعني أنا تعبان نفسيا من كتر القسوة اللي كنت عايش معاها فيها حضرتك. فانا بدعي لها على طول دلوقتي وهي قدامي على طول في اي وقت وفي كل وقت بدعي لها، هل ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد يسامحني وهي سامعه يعني حاسه بيا وبس كده حضرتك.
0: أستاذنا الكريم، السؤال الأول عن المبلغ اللي السيدة الوالدة رحمها الله تركته بعد وفاتها. بيسأل السائل هل ده بيعد من الميراث؟ وكمان في أحيانا مثلا المتوفى بيوصي بمبلغ معين لجزء من الأولاد دون الباقي، لكنه يتوفى دون أي اتخاذ أي إجراءات رسمية يعني، فما هو الحكم في ذلك؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بالنسبة للجزء الأول من السؤال، وهو أنه الأم ماتت ولم تعلن عن أن لديها مبلغا من المال، فاكتشفه الأبناء بعد ذلك، ففكر البعض أن احنا نطلعه صدقة على روح أمنا. لا يستطيع هذا الشخص أن يتخذ هذا القرار إلا بموافقة الجميع، لأن هذا المال أصبح ملكا للورثة بوفاة الأم،
0: جميع
1: ولذلك يقسم قسمة ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين أو حسب الفروض الشرعية المقدرة واستحقاق كل وارث منها. إنما لو هم قالوا خلاص هي بقت ملكنا، إحنا بقى مش عايزينها، بدل ما اكتشفت فجأة عايزين نطلعها صدقة، يجوز هذا إذا اتفقوا جميعا. لكن لو تمسك بعضهم بأنه يريد حقه لأن هذا لم توصن به وكذا وكذا، فهي تركة فعلا كل ما تركه الإنسان بعد وفاته هو من عناصر التركة، ويعمل فيه حكم الشرع بتنفيذ الفروض الشرعية.
0: في بعض الأحيان أستاذنا لظروف أسرية ما يكتشف الورثة أن المتوفى أوصى ببعض التركة لبعض من أبنائه دون الآخرين، وغالبا بتبقى إيه، بيشهد عليه حد من قرايبه حبايبه كده دون أخذ إجراءات رسمية.
1: هو حضرتك الوصية النهاردة علشان تنفذ وفقا للأحكام المعاصرة لابد أن تكون مثبتة موثقة، إما بالكتابة أو بعمل إجراء قانوني زي الشهر العقاري، فبنفتح الوصية وننفذها ولا يستطيع أحد أن يعترض عليها لأنها موثقة. لكن الحال اللي حضرتك بتقولها ليس فيها وسيلة إثبات، ربما سمع البعض بها من الورثة وربما لم يسمع الآخر وربما لم يسمعوا جميعا. فنحن أمام تصورين، إما حبا في هذه الأم أو الأب يرضى الجميع عن الوصية فتخرق قبل الميراث احتراما لرغبة الأب رغم أنها غير مثبتة، أما عند الخلاف فمن ينكرها له الحق في ذلك. وعندئذ هينقسم الورثة إلى قسمين، إما أن يوافقوا جميعا وإما أن يرفضوا جميعا فلا تخرج، وإما أن يوافق البعض ويرفض البعض. فمن وافق عليها يخصم من حصته في الميراث قيمة الوصية، ومن رفضها فإنه يستحق حقه في الميراث كاملا دون خصم.
0: لكن هل لها الحق أصلا أن توصي للبعض دون الآخر؟
1: دي قضية أخرى، هي قضية تفضيل الأبناء بلا سبب أو بسبب. اللي حصل في واقعة شهيرة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن صحابيا جليلا هو سيدنا البشير له ابن اسمه النعمان، وهو صحابي جليل، نعمان بن بشير. أعطاه والده نحلة أو هدية في حياته دون باقي إخوته، وكانت يعني عبارة عن عبد يعني يخدمه في ذلك الوقت لما كان فيه رقيق يعني. فزوجته صحابية جليلة راح سألها، قال لها أنا فعلت كذا كذا، أتقرين ما فعلت؟ قالت له لا أقره حتى يقره الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هلا منحت باقي إخوته مثلما منحته؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور، يعني على ظلم، اذهب فردده. وقال كلمة كررها 3 مرات، واخد بالك؟ يعني كانت خطيرة وكبيرة. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ثلاثا،
0: ده دستور
1: ده حاجة ما فيش بعد
0: خلاص.
1: كده. لكن يستثنى من ذلك في آراء الفقهاء أنه لو كان هناك ولد ذو احتياج خاص كالمعاق، فاقد البصر، لم يكمل تعليمه، بنت لم تتزوج، فاستشعر الأب رضا الجميع في طلب مساعدة هذا، فقال له يعني ممكن اعمل له حاجه تساعده، وافقه جميعا. هذا مشروع في الفقه الاسلامي. انما اجي عشان ولد مدلعه او له الفه ولا انثى عندي ومالوش ميزه على اخواته الباقيين، بل هم اكثر منه تفوقا وكذا، فعامل له بيت وادي له شقه وعامل له عربيه واحرم الاخرين، انت فتحت باب الحقد والكراهيه بين الابناء ونزعت في صدورهم الغل، وتموت وهم متخاصمون ومتشاجرون. فهذا ما نهى عنه الشرع. إذن لو كان لها سبب ورضي به الجميع لا مانع من ذلك.
0: السؤال الثاني أستاذنا، يعني بدأ في نبرات صوته ندم شديد،
1: نعم.
0: هو من الواضح أنه سنوات كان ربما، هذا ما فهمت من السؤال، يسيء معاملة
1: مقصر في
0: الزوجة
1: حق زوجته.
0: مثلا أو مقصر، لكنه فوجئ بوفاتها
1: نعم.
0: فأصبح نادما ندما
1: تمام
0: شديدا،
1: تمام
0: هو يحاول أن يعني يكفر عن ما فعله. فهو بيقول يعني أعمل إيه؟
1: تمام
0: أريد أن أشعر بالراحة.
1: أولا احنا نحييه على استيقاظ ضميره وشعوره بالندم، فيريد أن يتوب. هي قد ماتت فمش عارف يروح يطيب خاطرها
0: مش عارف
1: عشان تسامحه، فأصبحت العلاقة بينه وبين ربنا الآن. يبقى إذن لابد من الندم على ما فات والاستغفار وتقديم كل ما يلزم مما يضيف لها ثوابا ويقوم بفعله، كالإكثار من النوافل ومنح ثوابها أو مثل ثوابها لها، قراءة القرآن، الصدقات، صدقة جارية بسيطة، عين ماء، كذا كذا كذا كذا. فإن فعل ذلك فالثواب إن شاء الله سيأخذ عليه ثوابين، ثواب له وثواب لها. وهنا نتأمل أن الله سبحانه وتعالى يسامحه، فهو واسع الرحمة والمغفرة
0: سبحان.
1: ما دام قد تاب وأناب واستشعر هذا الذنب.
0: واحنا يمكن كمان استاذنا هذه الاسئله ليست فقط الاجابات موجهه لصاحبها، يعني
1: نعم
0: نستفيد من
1: نعم
0: ذلك.
1: نصح عام
0: النعمه بتبقى بين ايدينا، لا
1: أيوه
0: نعرف قيمتها
1: نعم
0: الا بعد ان
1: بعد
0: نفقدها،
1: فقدي
0: عشان نبقى
1: يعني
0: يعني
1: هذا
0: نتعلم من
1: بالنسبة للآباء، بالنسبة للأبناء، بالنسبة للأزواج والزوجات، كل هذا موجه. يعني الحقيقة هو نصح عام يجب أن نتبناه جميعا.
0: أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين معنا اتصال جديد.
1: أيوه
3: في سؤالين يا ولدي. أنا
0: اتفضل يا خالد.
3: دلوقتي في يعني عاملة بتر في صوابع رجلي الاثنين وعندي الفقرات فما
0: ألف
3: بقومش،
0: سلام.
3: فأنا مثلا باجي أتوضأ ومثلا أجي أصلي أبص ألاقي نفسي لو كحيت لو مغزى ينزل مني بول نقطة كده، فهل كده أعيز بعيد عليا لما أنا أسحب أجيب مية وكده هو، فبروح متيممة، هل كده صلاتي صح؟
0: ده السؤال الأول. السؤال الثاني؟
3: يعني أنا دلوقتي ما بقى يعني بيحط لي المية جنبية وكده يعني أصل ليه بقول؟ فمثلا بعد ما أتوضأ أصلي إن كحيت أبص يروح جاي لي سلة البول نقطة كده تنزل، بروح نحط أدب على المرتبة كده وأروح إيه أتيمم. فهل كده يبقى صلاتي صح بس ما اقدرش اغير الهدوم؟ برضه في حاجه انا دلوقتي يعني عشان انا زعلت عشان ابني بعيط عليه، يعني كان متجوز وحصل مشكله مع مراته، طب سكته قلبيه، فدلوقتي يعني مراته يعني مش راضيه تجيب لي البيت ولا اي حاجه ليه 5 سنين، فهل كده علينا الذنب لما احنا مشت من البيت ما نعرفش عنوانها، هل علينا ذنب ان احنا ما بنسألش عليها؟
0: تفضل أستاذنا. السؤال الأول يعني
1: الحقيقة ندعو لهذه الأم الكريمة آمين. بالشفاء العاجل والدين يسر، ووجد لأصحاب الأعذار حلولا كثيرة. يعني يجب أن احنا نتمسك بالقواعد الشرعية ونبحث عن التيسيرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. فإحنا عندنا يعني الرحمة واسعة والفقه الإسلامي مليء بالتطبيقات في هذا المقام. هذه السيدة الأول بنسأل فين الناس المحيطين بها، وهي ذكرت أن معظمهم ما بيساعدهاش. يعني المفروض دي على الأقل إذا كان لها أولاد حتى لو كنا متزوجات يعملوا جدول أن كل واحدة فيهم تتبنى هذه الأم يوما، وإن كان لها ابن على الأقل يقضي معها عدة ساعات في اليوم. فكلهم سايبينها لوحدها مسكينة، يحطوا لها شوية مية جنبها جنب السرير ويسيبوها. فدي مسألة هم سينالهم عقاب شديد بسبب إهمالهم لهذه الأم. نيجي للحالة بقى بحد ذاتها. هي أولا ما نقدرش نقول لحد سليم مدرك سقطت عنك الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط على أحد أبدا. حتى لو كان نايم وعنده قدر بسيط من الإدراك ويقدر يميز، بنقول له صلي كيفما شئت، جاء على جنب نائما مضطجعا أو بعينيك، إنما ما تسيبش الصلاة، ما حدش يقدر يسقط عنك الصلاة أبدا، لا بديل. طيب، ولكن الوسائل التي تيسر لها الصلاة وهي ضرورة الطهارة قبل الصلاة عندنا مشكلة. المشكلة الأولانية هي سلس البول. سلس البول ده مرض موجود وأصبح العلم الحديث بييسر له العلاج. صحيح قد تكون مسنة والعلاج مش هيجدي معاها، يبقى نبحث عن الحل الشرعي. الفقهاء المعاصرون قالوا هذه المرأة تيجي قبل دخول الوقت بتاع الفرض القادم قبله بربع أو بتلت ساعة، وتقوم مطهرة نفسها كويس، وتعمل حاجة اسمها الحفاظ، اللي هو زي اليومين دول الحاجات اللي بيحطها الأطفال من الحفاظات المختلفة في حجم كبير بيتعطى لمثل هذا السن. اتوضت ولبست الحفاظ ده، خلاص تنسى بقى أي حاجة تانية وتقوم بالصلاة. وعلى ما تخلص الفرض هيكون يدر الفرض اللي بعده صلت فرضين بوضوء واحد دون مشقة، وتفعل ذلك في الفروض الأخرى. قرابة الفرض تنتظر قبل أن يدخل الوقت بفترة مناسبة فتتوضأ، وهكذا. دي نمرة واحد.
0: عشان تصلي مثلا
1: ظهر وعصر، مغرب وعشاء، قد يستقل الفجر لوحده لأنها مش هتقدر فضلة لوحدها لحد هذا الوقت. طيب نقول بقى يعني النقطة البول اللي نزلت دي نتيجة الكحة هنعتبرها من اليسير المتسامح فيه، واخد بال حضرتك، لأنها ما ملقتش هذا الحفاظ ولا أصبح زي الأطفال مبلل ومشبع بالإيه بالنجاسة، فيتجاوز عنها. ده من باب التيسير لهذا المرض، وده زي سلس البول المشهير. وتأخذ علاج برضو، لأن في أدوية كثيرة النهاردة بتعمل نوع من انقباض المثانة بحيث لا تخرج البول إلا برغبة الإنسان. أدوية شهيرة جدا، ومش عايز أتكلم في المسألة دي لأن أنا مش طبيب، فلكن أعرف ناس كتير بيستخدموه، فيقدر يحكم نفسه على ما إيه يذهب إلى قضاء الحاجة.
0: لكن الحد الأدنى المقبول اللي حضرتك ذكرته المرخص.
1: جميل. لكن في نقطة تانية هي عايز أنبهها ليها. أنت نزل منك بول ولوث الثياب، فإزاي تتيممي على نجاسة؟ يعني الثوب نفسه لازم يزال. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التيمم لا يكون إلا لفقد الماء. عندك عذر يؤدي إلى ترك الماء وهو موجود والانتقال إلى التيمم، حريق، ما فيش مية، ما فيش حد يوضيني، ما فيش، هننتقل إلى التيمم، ويبقى ده نوع من التيسير ورفع الحرج، واخد بال حضرتك. إنما هي دلوقتي لابد أن تزيل الملابس النجسة وتطهر الأماكن التي لوثت بهذه النجاسة، ثم تلبس ثوبا نظيفا وتقوم بفعل ما ذكرته في البداية وهكذا
0: أو ما يشابه يعني.
1: طيب هي مش قادرة، لازم وهي يقظة في غير مواعيد الصلاة تحط جنبها على المخدة اللي جنبها ثوبا نظيفا وقطعة من الحفاظ، بحيث لو جت لها الحكاية دي في صلاة وخرجت تقوم يدوب مسحة بأي منديل او فوطه مبلله بالماء الاماكن اللي حصل فيها هذا الكلام، وترتدي الثوب اللي على المخده مع الحفاظ، كلها امور يسيره. ويبقى في الحاله دي كل ما تعمل كده يزداد الاسم والعقاب والالم والانتقام من المولى عز وجل من هؤلاء العصاه يوم القيامه. شوف سايبين امكم في الوضع ده هو، وسايبينها تعمل الحاجات دي كلها، وست صالحه مش عايزه تترك الصلاه، فامال انتوا بتعملوا ايه؟ خدوا بقى.
0: احنا هنفترض يعني هنفترض ان
1: لا
0: مثلا ممكن يكونش عندها اولاد
1: انا
0: مثلا
1: عايز اقول يعني،
0: بس
1: حتى
0: لو عندها يبقى
1: يا سيدي لو لا
0: وقعوا في مصيبة يعني.
1: اخت جاره كل ده، وهؤلاء يعني الواحد عايز يفتح الخزنه ويزود فيها ثواب، يغلقها ويقول انا مش عايز ثواب، فهو ربنا فاتح لك بير جنبك اهو للثواب.
0: ده هي كمان عافاها الله. السؤال الثاني من الأسئلة الصعبة،
1: بتقول ايه؟
0: زوجة ابنها توفي، فزوجته أخذت الأولاد أيا كان عددهم،
1: أولاد
0: ولد
1: ابنها.
0: أولاد ابنها، وحرمت على هذه السيدة أو على أهل الزوج الذي توفي أن
1: يشوفوا الأولاد.
0: يتعاملوا معهم حتى.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: ده
1: بالله.
0: السؤال
1: ده
0: الأكثر
1: سؤال
0: صعوبة،
1: صعب،
0: اللي يعني
1: صعب أوي
0: صعب
1: أوي يعني.
0: جدا بصراحة.
1: يعني ما هو دي بقى
0: فهي بتقول يعني مش عارف، يا رب تكون هذه السيدة والدة الأبناء،
1: بتسمعنا.
0: يا سلام، يبقى عشان ترحم نفسها
1: يعني أنت
0: من اللي
1: دلوقتي
0: جاي.
1: فتحت باب شر وزرعت شجرة آسمة غير مباركة، وقاعدة ترويها كل يوم بالآثام التي يعني تزدحم بها خزانتك من السيئات. توبي بقى وقفي، ودي العيال يشوفوا جدتهم، بل إنك أنت مطلوب منك ديت أم زوجك اللي مات ده، اللي خلاكي رزقت بهؤلاء الأولاد، فلها فضل عليكي ولها نعم عليكي وأيادي، روحي رد جزء من هذا الثواب، وإلا تحملي الوزر. ولادك دول ممكن تفاجئي إن في واحد عنده مشكلة بسبب إيه؟ بسبب ما تفعلين في تعليمه، في صحته، في كذا، فتبتلي بالبلاء ولا يخفف الله عنك نتيجة هذا السوء الذي تفعلينه. فنناشدك العودة السريعة، واعملي نفسك بنت ليها، ما انت في حكم بنتها، زوجة الابن دي تعد في حكم البنت، ايه المانع تبقي بنتها وتاخدي ثواب بقى من البير اللي موجود للحسنات ده، هي ومثلها.
0: يعني وبعدين اتقاء مصير مماثل حين تتقدمي في السن.
1: نعم، ما هو الولد الصغير لما كنا بناخد حضرتك في القصص القديمة
0: زمان
1: واحنا في الأطفال، أما كان الراجل بيجي جد الولد يبرد في الشتاء، فيحط عليه فروة خروف وما يدلوش غطاء يدفئه زي بقية الأسرة. فلما كبر الراجل وبرد، الولد قال له: فاكر يا بابا لما كنت بتعمل كذا بجدي أجيب لك فروة الخروف؟ الطفل الصغير، كانوا زمان في كتب المطالعة
0: صحيح صحيح.
1: يدونا قصص مثل دي، فكما تدين تدان.
0: أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، ضيف هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى للإجابة على أسئلة واستفسارات مستمعينا الأكارم.

0: أنثر السلام بين يدي حضراتكم مجددا، فسلام عليكم حيث حللتم، وأجدد الترحاب بضيف هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
1: برحمة
0: أستاذنا، نتلقى هذا الاتصال الجديد.
1: تفضل.
2: أنا عندي سؤالين، سؤال عن جبر الخاطر، خدت بالك سيادتك، وسؤال خدت بالك عن صلة الرحم.
0: اتفضل السؤال الأول.
2: يا ريت
0: حديث
2: أنا بس أتمنى من فضيلة الشيخ الدكتور محمد نجيب عوضين وجدت لصلة الرحم، والسؤال الثاني يعني جبر الخواطر، بالذات الناس الكبار اللي عنده 70 واللي عنده 75، يعني المفروض اولادهم يترتبوا مع الروح، على عشان بيبقى الانسان ده مع كبير السن بتقول سيادتك بيبقى برضك عايز الكلمه الحلوه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: أستاذنا الكريم، عنوانان إنسانيان
1: طبعا
0: كبيران
1: طبعا طبعا
0: يحكمان المشهد الاجتماعي تقريبا، جبر
1: نعم
0: الخاطر
1: نعم
0: وصلة
1: نعم
0: الرحم.
1: يعني كلاهما من الأسس التي يقوم عليها أو تقوم عليها مقاصد الشرع الإسلامي. لأن جبر الخاطر ده عبارة عن إيه؟ أولا الناس فاكرة إن جبر الخاطر معناه إن أنا أدي صدقة لواحد أو أعمل عمل مادي لواحد، لا، ده يبدأ بالكلمة، ومثل كلمات طيبة، واخد بال حضرتك؟ ال ال ال ال الكلمة بل بالابتسامة، يعني جبر الخاطر بالابتسامة، وتمسكك في وجه أخيك صدقة،
0: صدقة.
1: إلقاء السلام صدقة. شوف جبر الخاطر، واحد كبير يعني مش قادر يعبر الطريق، فده الفرق بين القوانين الوضعية وبين الشريعة الإسلامية. لو أنت شفت واحد رأى مسنا أو ذو إعاقة موجود على الرصيف التاني واقف محتار مش عارف يعدي الطريق التاني، والعربيات رايحة جاية، فيقوم يعدي له مخصوص ويمسك إيده ويرفع إيده التاني للطريق، يعني هبده شوية على ما نعدي الراجل ده ويسيبه في الطريق التاني. هل تتصور ان مثلا مجلس الحي لو علم بهذه الواقعة هيرسل شهادة تقدير لهذا المواطن ويقول له كتر خيرك شكرا ان شاء الله هنعمل لك علاوة 3 جنيه الشهر الجاي؟
0: هو يقصد وجه الله.
1: واجه الله. هو دي بقى، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. كل حاجة بتتسجل موثقة، مش محتاجة بقى لا هات شهود ولا هات دليل، اهو اسمع، ما انتش مقتنع نجيب جوارحك تنطق كذا كذا كذا. فاذا جبر الخاطر يبدأ من التعامل الحسن مع الكبير ومع الصغير ومع الزميل في العمل ومن يقف معك في الصف في الصلاة ومن تعطي له الزكاة فلا تنهره ولا تمن عليه، كذا كذا كذا، دي كلها عوامل جبر الخاطر.
0: وحضرتك أكدت إنه مش شرط يكون ماديا،
1: لا مش لازم، ده
0: كلمة
1: حاجة حاجة ما ده مش هتطلع من جيبك مليم، مش هتغرم حقه خالص. ولذلك في صدقات كثيرة لا تكلف المرء شيئا، يعني الزكاة تكليف مالي لازم تطلع جزء عليك في مالك، لكن الصدقة تبدأ من التبسم. صدقة، شوف الرسول عدل الصدقات في الحديث وسماها صدقة، بر تقوى. الطرف الثاني فيها المتلقي هو الله سبحانه وتعالى، يعني انت بتدي لربنا مش بتدي للعبد، لان العلاقة هنا بتعملها لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو ينظر اليك ويطلع عليك فيسجل ذلك. اذا جبر الخاطر يعيد للمجتمع قيمته وتقاليده واخلاقه. احنا النهارده قاعدين نعاني شبه مذهولين، ما الذي يدور في المجتمع؟ أصبحت قضية القتل دي قضية بسيطة جدا، إنك تلقي إنسان في نار أو تطلق عليه النار أو كذا أو كذا، القانون موجود وولاة الأمور موجودين وبيجيبوا الجاني في الحال، ولكن ما الذي دفع بهذا الجاني لارتكاب هذه الجرائم؟ هو فقدان
0: هذه النوعية من القيم
1: القيم الأخلاقية اللي أساسها
0: المرسخة.
1: الأساسي الدين، اللي هو الوازع الأخروي، اللي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأقوى رقابة في الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى هي الرقابة بين العبد وربه. سيبك من العلاقة بين الإنسان وزميله الإنسان أو الإنسان وزميله في العمل أو رئيسه أو كذا، كلها دي رقابة ذاتية زائلة وتختلف باختلاف النوايا والضمائر، إنما علاقتك بربنا بقى زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما طلب منه قال له مفهوم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الأساس في أنك تندفع إلى فعل الخير. يعني شوف لما تلاقي واحد فقير اختصك أنت بالذات وجاي يشتكي لك مشكلته وتجبر بخاطره، ما تنهروش يا عم روح، انت شايف الدنيا واحنا عاملين ايه وكذا وكذا
0: كلمة مش هتخسر حاجة، كلمة
1: ايوه
0: طيبة.
1: اما صلة الرحم دي فباب كبير جدا،
0: باب كبير.
1: يعني ده يعني بيخل بالعقيدة عند اهماله، لان الرحم ده متخذ من اسم الرحمن، واللي يوصل الرحمن يصله، واللي يقطعه يقطعه، ويترتب على قطع الرحم الحقيقي، لان برضو في نوع من الرحم انا عايز اتكلم عنه بنقطة صغيرة، انه الرحم الذي يرفض ان ترحمه في موجود في المجتمع الان، اخ
0: بمعنى
1: يكره اخوه واخت تكره اخوه،
0: أكثر.
1: يجي يعتذر لها تقفل التليفون في وشه، يجي معدي يدور الباب ترش ميه في الشارع قدامه، اخت واخ، طب دول مصيرهم ايه دول؟ ما هو هم يعني مطلوب منك برضو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، انك تحاول دايما ولو باقل القليل، تليفون الو كل عام وانتم طيبين، هيقفلوا في وشك ماشي خدت انت ثواب، مش واخد بالك انت، وتحاول حتى تيأس تماما. فاذا صلة الرحم دي يعني قضية خطيرة يترتب عليها الرزق، سعة الرزق والرحمة والقضاء على الحقد والكراهية بين الإخوة. فأنا لما يكون مبسوط وعدي على شقيقتي هي مش محتاجة قوي، ولكن مجرد زيارة وجبر خاطر لها يجعلها في حالة سرور، أنا في حاجة إليها لتزويد معنوياتي ورفعها في هذا المقام.
0: وحضرتك يعني بتبقى حريص دايما على التيسير والتسهيل، الحد الأدنى من جبر الخاطر والحد الأدنى

0: تلقي المشاركات أستاذنا وهذه الاتصالات في فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه؟ معنا اتصال جديد.
1: بالنسبة للوالد لما يبقى موجود ويبقى نص فدان ويبني بيت على 200 متر لجزء من أولاده ويحرم الباقيين، فهل الأولاد اللي هو انكتب وكتب لهم البيت، الأولاد اللي انكتب لهم البيت ده مشتركين مع الأب في الإثم؟
0: تفضل أستاذنا.
2: والله هو سؤال برضو طيب، واحنا تعرضنا له
0: كأننا عرضنا
2: سابقا
0: له
2: يعني، لو عرضنا له كده بسرعة. طبعا هو تصرف الأب بلا نقاش تصرف أخطأ فيه. ليه بتميز جزء من أولادك ببيت وما تعملش بيت كبير تدر كل واحد منهم شقة فيذكروك ويشكروك؟ إنما كونك تخص دون ما سبب، ما احنا مش عارفين بقية القصة إيه، الأخ هل التلاتة دول في احتياج، المرضى هل لكن خلينا نسلم بانه عمل كده نوع من الحب بس للثلاثه دول وحرم الاخرين، هذا لا يجوز. واخد بال حضرتك؟ وانت كان المفروض توسع شويه، ما دام بعت نص فدان او جبت نص فدان وعايز تبني، وسع شويه وخلي في كل دور شقتين لكل عيل شقه، يا ما تعملش خالص ووزع عليهم فلوس. انما انت بتحط اسباب الشقاق ليه بعد ما تموت؟ بتحط ليه اسباب الشقاق؟ بيقول لي طب واللي قبلوا دول
0: هل عليهم إثم؟
2: عليهم اسم؟ لا هم ما ذنبهمش حاجه، بس برضو من باب الرقي، ليه يابا تعمل كده؟ ما اخواتنا هيحقدوا علينا وهنيجي نعيد عليهم، مش هيرضم. نصلي في الجامع ما يسلموش علينا، يرضيك نعيش كده؟ سيبك منهم ده كذا كذا. فالاب هنا في هذه الحاله يبقى هو بيحمل الوزر لوحده، لكن هم بقى مرحبين وابونا وفضلنا عليكم وكذا وكذا، برضو سينالهم جزء من المساءلة. ليه رضيته بكده؟ لأن الرضا بالاسم لا يمنع العقاب، يعني هو يعني لا تعاطى لمخلوق في معصية الخالق. صح، دي مش معصية قوي، نوع من التجاوز في التصرف، لكن أنا مادام قبلت هذا أبقى بساعد الأب إنه يكرر هذا الخطأ مرة ثانية. فكون الولاد يعلموا أبوهم بالحسنى، لا يابا ده أنت أبو العدل كله وأبو الرحمة، ناخد وخدنا بصلنا كده، قد يتراجع وهو لسه عايش فيسترد او يضيف حتة تانية يبنيها جنبهم ويبقى كل متساوي ويدعوا له بالرحمة بعد كده.
0: يعني دايما في مثل هذه النوعية من الأسئلة الواحد لا يملك إلا اللهم ألف بين قلوبهم
2: نعم
0: وأصلح
2: نعم
0: ذات
2: لا
0: بينهم،
2: لا احنا ما بنعوش حد.
0: ومن يقول أمين من
2: اه
0: مستمعين.
2: بالظبط بالظبط.
0: معنا اتصال جديد أستاذنا.
3: السؤال الأولاني، إن الرسول عليه السلام من الغابرين، معنى الغابرين يعني إيه معنى الغابرين؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، إن الناس بيصلوا الجنازة وهم بيكبروا وبيرفعوا إيديه، الناس بترفع إيديه أو الناس ما بترفعش إيديه، يعني أصلا
0: طيب السؤال الأولاني يطلب تفسير كلمة الغابرين التي وردت في قصة سيدنا لوط أكثر من مرة في القرآن الكريم، تقريبا 7 مرات، إلا امرأته كانت من الغابرين، قدرنا إنها من الغابرين، إلا عجوزا في الغابرين، كلمة الغابرين.
2: طبعا هي اللفظة مطلقة لها معاني عديدة، يعني تقول الزمن الغابر يعني الماضي، واخد بال حضرتك؟ لكن هنا المعنى مش كده، ده هنا الغابر بمعنى كثير، بمعاني كثيرة من المعاني المذمومة، من بينها الفساد، الفسق، عدم الطاعة لله سبحانه وتعالى. كانت من الغابرين، بعض التفاسير قالت العصاة أو الفاسقين أو الذين لا يقدمون الخيرات، واخد بال حضرتك؟ فتطلق هذه الكلمة بمعاني كثيرة، وموجود هذه المعاني في كتب التفسير. فلو أراد الأخ العزيز السائل إن هو يعني بيعتبرنا يعني شوية في الفقه أكتر في هذا المجال لمعرفة الحلال والحرام، إنما التفسير له كتبه وله مؤلفاته، فأنا قلت له المعلومة البسيطة المبسطة وعليها أن يرجع ابن كثير.
0: لكن هي ظلال الكلمة نفسه،
2: نعم
0: ظلال
2: لا
0: أنها تشي بمعنى سيء،
2: سيء طبعا
0: ذما في
2: ايوه،
0: امرأة
2: لان لو
0: لوط.
2: قلت الاقوام الغابره يعني السابقه، لا مش مقصود الكلام ده هنا، ده معنى
0: لا
2: لغوي
0: هنا
2: بعيد. انما في سياق الايات القرانيه التي لصقت الصقت بها هذه الكلمه، تقل الفساد، الظلم، واخد بالك، عدم طاعه الله سبحانه وتعالى.
0: الذين سبق

0: عليهم القول الذين
1: نعم
0: حق عليهم القول
1: نعم
0: نتاج
1: نعم
0: أفعاله.
1: ايوه بالظبط،
0: المهم نموذج
1: نموذج
0: سيء في النهاية.
1: للسيء، ايوه بالظبط كده.
0: السؤال الثاني كان بيسأل على هو بيحصل فعلا في صلاة الجنازة إنه بعض يعني يدخل من يصلي الجنازة، الباقي بعضهم بيرفع إيده وبعضهم بيرفع صوته ساعات، يخلط ما بين تكبيرات العيد والتكبيرات صلاة الجنازة، فهل من الممكن أن نضع يعني حدا
1: والله أنا عايز أقول على حاجة في
0: فاصلا؟
1: الأول علشان ندي راحة نفسية للمستمع الكريم. هي صلاة الجنازة سنة، وهي من فروض الكفاية، إذا فعلها البعض سقط الحرج عن الباقين، لأن الناس كلها مش هتخرج، لو قلنا فرض عين المدينة بالكامل هتخرج في صلاة الجنازة. فيكفي الأهل والمحيطين، ولا آداب ولا سنن إكسار الصفوف لو كان العدد من المأمومين قليل، واخد بالك، عدم رفع الصوت، عدم رفع الأيدي، ده الوجه الأكمل اللي موجود عند جمهور الفقهاء. لكن في كثير من الأخطاء بتحصل من الناس نتيجة الثقافة الدينية، هو مش عارف التفاصيل، فهو معتقد إن كل ما الإمام يرفع إيده يعلي صوته بالتكبير، وده مش مطلوب. عنده كمان اللي ما هوش عارف ايه المحتوى اللي يتقال بعد كل تكبيرة، فبعضهم يقول ما يختلف عن الذي بجواره. يعني احنا معروفين في التسلسل
0: أربعة
1: انه بيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى،
0: أولى
1: ثم بعد ذلك
0: الصلاة
1: سورة صلاة على النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم،
0: الصلاة والسلام.
1: او قراءة قصيرة، ثم بعد ذلك الدعاء الخاص للميت،
0: المتوفى
1: ثم بعد ذلك الدعاء لكافة اموات المسلمين وللأمة بجميعها. فالترتيب ده موجود، والكلام، وقول اللي انت قادره، سواء مش حافظ او حافظ، قول ما يدل على هذا المعنى. لكن في ناس ما بتقولش، طب هل معنى ذلك ان الراجل ده ما ياخدش ثواب انه
0: بسبب صلاة
1: ترك
0: الجنازة؟
1: اعماله وراح وصلى الجنازة محبة في هذا الانسان، ونوع من العظة انه سيكون في يوما ما مثل هذا الرجل، وانه يعني يتاثر ويتاسى به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اصحابه بعد صلاه الجنازه ودفن واحد منهم، استغفروا لاخيكم فانه الان يسال، وفي حديث اخر حتى انه لا يسمع طرق نعالكم. فاذا معنى هذا ان المساله القصد فيها يساب الانسان عليه. اما الاخطاء الموضوعيه فما احناش في محل نقول على صلاه الجنازه انها باطله او غير مقبوله، لانها مش فريضه. إذا
0: وما
1: كنا
0: تسببش خلاف بقى بيننا يعني
1: لا،
0: بين ال
1: وبعدين في قاعدة فقهية جميلة قوي يا أستاذ النبوي، بتقول إيه؟ يتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفروض. يعني الخطأ في الفرض يبطل الصلاة، واخد بالك، واحد ركع مرتين بطل الصلاة، لكن في النوافل يعني عشان فيها قربة من النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به للوصول إلى الثواب، فالأخطاء فيها معفو عنها، يسيرة.
0: طيب ده كان السؤال الثاني لمستمعنا الكريم.
1: نعم
0: نواصل مع حضرتك أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، ضيف هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، تلقي الاتصالات والمشاركات، ومعنا اتصال جديد.
2: شوف حضرتك، أنا كنت يعني في شبابي خدت حاجة من الساغة كويس، فجيت لما روحت البيت خفت من أمي وكده، فروحت بيعها غيرها، رحت بيعها بعتها ب 260 جنيه، كويس. وبعدين العمر خدني بقى والدنيا خدتني، فاني نسيت الموضوع خالص. جيت من سنه ونص كده، زوجي توفى وولاده طلعوني، خدوا مني الشقه والعفش وكده، لان هم لما معيش ولاد. فافتكرت كل حاجه، فرحت جايه ايه اعمل ايه، رحت جايه رايحه لمعهد السرطان، ورحت جايه متبرعه بالخال، كنت معايا 5000 جنيه كنت لمهم من ذكرى رمضان، فروحت جايه رايحه متبرعه بيهم باسمه كويس، وخدت الوصل باسمه، ورحت كاتبه له جواب ان انا عملت فيك كذا كذا كذا كذا وسامحني، والوصل باسمك هو، وانا عملت لاني خفت قبلك وكده، ورحت رايحه عند
0: يعني
2: الدكان لقيت
0: حضرتك فاكره اسم الجواهرجي؟
2: ايوه، فروحت رايحه على حرف المحل وفاكره اسمه، حتى الوصل بتاع التبرع طلعته باسمه كويس، ورحت جاي راميه، فرحت لقيته قافل، رحت راميه الظرف من تحت الباب،
0: تمام،
2: باب الدكان، قلت كويس. فجه الناس قالوا لي انت ما تملكيش، انت ملك تتبرعي باسمه، لان انا خايفه من لقاء ربنا،
0: طيب
2: انا
0: تمام،
2: تعبانه نفسيا، خايفه من لقاء ربنا،
0: ان
2: انا
0: شاء الله يا
2: بصلي
0: فندم
2: وبقى
0: نجاوب
2: ربنا
0: حضرتك باذن
2: وكله،
0: الله،
2: بس
0: نجاوب حضرتك ان شاء الله. استاذنا، يعني الحكاية انها كانت نقول ايه، اخذت بغير حق، يعني
1: ايوه
0: بعض قطع الذهب من
1: ايوه
0: محل
1: صاغ.
0: صاغ زمان، ومرت السنين وظروفها تبدلت وتغيرت، ثم انعم الله عليها بانها تذكرت هذا الامر وهي فاكرة المحل وكل حاجة، فقالت انا هكتب جواب لصاحب المحل اقول له اللي حصل كذا كذا، وارد له
1: قيمة
0: قيمة
1: الذهب اللي
0: الذهب اللي
1: أخدته.
0: انا كانت
1: كويس
0: واخداه
1: كويس جدا
0: ب 260 جنيه وقتها.
1: كويس جدا.
0: ده خلاصة الأمر يعني.
1: فعايزة تقول كده أنا خلاص يعني
0: فهل برئت ذمتي؟ ده السؤال باختصار.
1: إنما بعتت للراجل
0: أنا حتى في السؤال تعمدت إن أقولها أنت عارفة حضرتك
1: لا
0: العنوان
1: أصلا هي قالت في الوسط كلمة معهد السرطان، فما أعرفش دخلوا إيه في
0: فكانت كانوا بعض الناس أشاروا عليها بدل ما توديه وتحرجي أو حاجة زي
1: لا
0: كده، لا
1: لا لا
0: وديه.
1: لا ده كويس جدا. شوف حضرتك، انت عارف ان من شروط التوبة، ما هو الجريمة نوعين، اما ان تعلن واما ان تظل مستترة. اللي بتعلن خلاص بياخد عقوبته، اذا كنا بنطبق الاحكام الشرعية وبتاخد العقوبة الشرعية، ما بنطبقهاش في حل محلها القانون الوضعي، فبتعاقب بعقوبة جنائية، ده معلنة والناس بتعرف ان الراجل ده اتفضح نتيجة انه خد العقوبة وكذا وكذا. نيجي للمستترة بقى، تنقسم الى قسمين، فيها حاجات ما نقدرش نردها، لان من شرط التوبة الصحيحة رد المظالم لاهلها. انا سرقت في السر، محدش شافني وانا بسرق الا الله سبحانه وتعالى، فهي ست كويسة وضميرها يقظ وفجأة يعني وصل الى هذا الرقي. طب ربنا شافني، طب ما انا هتحاسب يوم القيامه واتفضح على الملأ الاعظم، مليارات البشر اللي ربنا خلقهم، طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انه لا، ايوه، مش انت ما عدتش بتسرقي تاني، مش انت ما عدتش بتركبي مثل هذا، وتبتي وندمتي وعزمت على الا تعودي اليه. ناقصك حاجه واحده، رد المظلمه لاهلها. اما ان تكون المظلمه شاقه وتؤدي الى التهلكه لو صرح بها الانسان، زي والعياذ بالله واحد ارتكب الفاحشه مع فتاه، فده تاب وما عادش وخلاص، يا رب سامحني انا ما تعاقبتش في الدنيا ولا طب عليا جريمه ولا عقوبه ولا غيره، انما انت يوم القيامه هتفضحني، فانا عايز اتوب. هل نقول للراجل ده روح لابو البنت واعترف له انك عملت كذا في بنتك؟ مصيبه سود، هيموته، واخد بال
0: ما
1: حضرتك؟
0: ينفعش طبعا.
1: يعني في جرائم زي الجريمه دي من النوع اللي نقدر نرد المظلمه لاهلها، لانها مال. طيب، والمال هنا صحيح هي مرتكب امام الله جريمه سرقه، لكنها بقيامها بهذه تصرفاتها تخفف تماما، اذا كان البشر هيعفو فواسع المغفره سوف يعفو ان شاء الله،
0: لكن
1: نتامل
0: تروح
1: ذلك.
0: للراجل بعينه طالما عارفة،
1: يعني قدرت تروح له
0: هي بتقول انا احط ايه، حطيته في جواب تصرف
1: حلو
0: يعني،
1: كويس، ما هو ممكن
0: قلت له
1: جدا
0: حصل كذا كذا.
1: الراجل ده لما تروح تعترف له قوم طالب البوليس، واخد الست اللي مسلمها للبوليس وهي هتعترف، لانها ست اصبحت يقظه الضمير، ايوه انا سرقت، تاخد لها 6 شهور سجن، فعملت الوسيله اللي ما تتضررش منها بسهوله لهذا الرجل، فبعتت له قيمه المال اللي هي خدته منه وتابت وانابت، والراجل خلاص وصل الفلوس وقول طب كتر خيرها، والله في حد بيعمل كده في الزمان ده؟ فيبقى ربنا سبحانه وتعالى بقى الرحيم التواب واسع المغفره، خلاص عفونا عنك أو نخفف عنك البلاء يوم القيامة.
0: ولاحظ حضرتك من الجوامع اللي منذ بدأت هذه الفترة في كثير من الأسئلة، الذي أنعم الله عليه بأن استيقظ ضميره
1: أيوه،
0: وتاب، هذه من النعم الكبيرة.
1: ده نعمة كبيرة، لأن الإنسان يقول لك إيه، من عدة أيام واحد سألني، وراجل في منصب كبير يعني، أنا تبت عن شرب الخمر لكن اشتقت لها تاني فشربت تاني وسبت تاني، وبعدين حنيت ليها تشربت تاني، فراجل يعني في منصب جليل يعني. فقلت له يا راجل يا طيب، هو انت ربنا بتلعب معاه؟ هه، ده انت لو جيت اديتني ميعاد وعزمتني على الغدا وخلفته وجيت رحت المكان ما لقيتكش، هفضل مخاصمك 2 سنين، ده ربنا اللي انت عامل معاه عقد التوبه ده، فهو بقى كده انت بتستهتر بربنا ولا بتستهتر باحترامك له؟ قلت له انا تبت يا رب وما عدتش راجع تاني، تقوم تخل تاني وتعمل ده، نوع من العبث بالقداسه والعبث بالرحمه والسعه، فان لم تتب توبه نصوحا وتكف عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لن يعفو عنك.
0: طيب أنا أريد أن أشير إلى أنه في بعض الأسئلة التي تتصل بمسائل الطلاق وردت إلينا في المكالمات، لكن بالنقاش مع حضرتك كده رأينا أنه من الأجدى أن يعود إلى دار الإفتاء،
1: هو الأوسع.
0: ليه؟ عشان تبقى الأطراف كلها موجودة.
1: الحضور ده مهم جدا، لأن
0: والملابسات واضحة،
1: بنقول للراجل أنت قلت إيه والست طب هو قال كده فعلا، فالعملية المفاصلة دي بتؤدي للوصول للحكم الصحيح. لكن أنا في بعض الأحيان لو حد اداني قضية وكنت واثق فيه إنه ما بيكذبش بديله الحكم الشرعي وأقول له ده
0: عشان طبعا. مستمعنا برضو يبقى عارف إنه الأفضل
1: ياخدوا بعض
0: ويبقى الأطراف موجودة كلها
1: وفي أقسام كتيرة في دار الإفتاء، في الفتاة الشفهية، الفتاة المكتوبة، الفتوى الجماعية، حاجات كتيرة جميلة جدا. وقعد يسمع ويسقي شاي ويسمع ويفصله لحد ما يوصله الحكم الشرعي السليم، فهو أولى وأفضل. يعني
0: الأمر الآخر أنه يعني بأعتذر لبعض من مستمعينا الذين لم يسعفنا الوقت لتلقي مكالمتهم، لكن من الممكن أن نأخذ هذا الاتصال السريع الأخير أستاذ.
1: إن شاء الله
3: نبع عن ثلاث أسئلة كده ممكن سريعا.
0: تفضل.
3: السؤال الأولاني، ما هي الباقيات الصالحات؟ والسؤال الثاني، هل عتق الرقبة من النار للأحياء ولا الأموات؟ السؤال الثالث، هل من صلى العصر والصبح في جماعة وهم البردين دخل الجنة؟ شكرا لك.
0: نجيب بشكل سريع أستاذنا، الباقيات الصالحات.
1: هو الحقيقة المستمع ده سأل نفس الأسئلة الثلاثة دي في حلقة سابقة بنصها وكأنها مكتوبة عنده وبيرددها.
0: طيب يعني نوجز سريعا، سبحان الله والحمد لله ولا إله، يعني الباقيات الصالحات أصله في كمان فيه فروع
1: فيها كلام كثير واختلف فيها العلماء. البعض قال العمل الصالح، والبعض قال قراءة القرآن، والبعض قال الدعاء الطيب وكذا، يعني فيها معاني كثيرة الباقيات الصالحات.
0: طيب هو بيقول عتق الرقبة من النار للأحياء فقط؟
1: لا طبعا، للحي وللميت.
0: الحي
1: الميت إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعتقه من النار يعتقه، فهي غير مقتصر
0: على صلاة البردين، العصر بيقول الصبح والعصر صلاة البردين، وبيقول ما ورد فيها وثوابها عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، هي كل الصلوات لها أجر ولها مكانة عظيمة، لكن بعض الصلوات خاصة النبي صلى الله عليه وسلم زي الصلاة الوسطى اللي يعني جمهور الفقهاء اتفق على أنها صلاة العصر، والبعض قال أنها الفجر وغيرها من الأقوال. فجميع الصلوات المفروضة يساب عليها الإنسان، وهناك بعض الصلوات اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لما يحيط بها من بعض الأعمال الخيرة، فربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع إن شاء الله.
0: في ختام هذه الفترة المفتوحة أشكر لحضراتكم وأعتذر مرة أخرى لمستمعينا الذين لم يسعفنا الوقت لأن نجيب عن أسئلتهم. أشكر ضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أشكر زملائي الذين شاركتهم هذه الفترة، الإعداد الزميل حامد صابر، الهندسة الإذاعية، هندسة الهواء زميلي محمود الطناني، ومن غرفة التسجيلات الزميل محمد حسين عيد. شكرا للزميل أحمد عثمان المسؤول عن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أشكر لحضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا تحيات النبوي أبو زيد.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، فخر المشارق والمغارب أحمد، هو قدوتي وله المناقب تشهد، هو خاتم للأنبياء تعطرت، في ذكره الأنفاس ذاك محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل القرب أن الأمانة سر القرب من الله تعالى. الله تعالى أمر بالأمانة وجعلها تاجا فوق الرؤوس، وأساسا للعمران، وسببا للفلاح في الدنيا والآخرة. الأمانة في العمل، الأمانة في تربية الأولاد، الأمانة في رعاية حقوق العباد. الأمانة هي مفتاح السلام في الوجود كله. الأمانة ليست خلقا عابرا يذكر في مجالس الواعظين، بل هي روح الدين وعنوان الإيمان وسر العمران، سر من أسرار القرب من الرحمن، بها ترتفع الأرواح إلى مدارج السالكين، إلى مدارج الإحسان، وبها تزكو القلوب وتصفو السرائر، وبالبعد عنها تضطرب الموازين وتختل معايير الوجود في الحياة، تضيع الحقوق وتشيع الخيانة بغياب الأمانة، ترفع البركات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أيها المستمع الكريم، يا صاحب القلب الموصول بسيدنا النبي، أي شيء وأي شأن أعظم من أمانة أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال؟ إنها أمانة الدين، وأمانة العلم، وأمانة الكلمة، وأمانة الموقف، وأمانة المسؤولية، مسؤولية تربية الأولاد، وأمانة الولاية، وأمانة القلب الذي ائتمنه الله تعالى على معرفته ومحبته. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيان مدى ضرورة الأمانة: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. جعل صلى الله عليه وسلم الأمانة قرينة الإيمان، ودليل صدق العبد مع ربه، وعلامة استقامة ظاهره وتطابق باطنه مع ظاهره. أيها العلماء الربانيون، أنتم أمناء على ميراث النبوة، مؤتمنون على العلم الذي حملكم الله تبليغه، وعلى الكلمة التي تخرج من أفواهكم فتحيي قلوبا أو تضل عقولا. وإن العالم الصادق لا يرى علمه تشريفا فقط، بل يراه تكليفا ومسؤولية. قال العلامة الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: أصل هذا الأمر ثلاثة: الصدق والأمانة والإخلاص، فهذه هي أركان الطريق إلى الله، وهذه هي مفاتيح القبول عند الله. وقال سيد الإمام الغزالي: الأمانة من ثمار اليقين، لأن من أيقن بنظر الله إليه استحيا أن يخون، ومن امتلأ قلبه بمراقبة الله استقامت جوارحه على الوفاء. أيها الأحبة، إن الأمانة صيانة، لذلك كان الأنبياء عليهم السلام يقدمون أنفسهم لأقوامهم بوصف الأمانة قبل كل وصف. فهذه الرسالة لا يحملها إلا أمين. قال نبي الله نوح عليه السلام: إني لكم رسول أمين. وقال سيدنا هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال سيدنا يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. الأمانة هي بركة الوجود وسر استقرار الحياة، من الذرة إلى المجرة. إلهي إلهي، ألبسنا ثوب سترك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا من أهل الأمانة فنحظى بالأمان. إلهي أنت المقصود وإليك الورود، وبك العون ومنك المدد والجود، فلا تحرمنا يا ربنا من فيض رحمتك ولا من جميل عنايتك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم التحية، وهذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، يصحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل محمود الطناني. إخوة الإيمان والإسلام، إن من أبرز القيم التي دعا إليها الإسلام قيمة الإيثار، التي تعد من أسمى صور السلوك الإنساني. وقد خلق الله تعالى الإنسان ليكون خليفة في الأرض، وجعل من أسس هذا الاستخلاف التراحم والتعاون والتكافل بين بني البشر دون تمييز في اللون أو النسب أو الدين. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء المصرية تحت عنوان الإيثار من الإيمان. جاء فيه: إن الإيثار خلق عظيم من أخلاق الإسلام، يدل على سمو النفس ورقي القلب وكمال الإيمان، وهو أن يقدم الإنسان غيره على نفسه في النفع مع حاجته إلى ما يعطي، لا رياء ولا مصلحة، وإنما محبة في الخير ورحمة بالناس وابتغاء لوجه الله تعالى. الإيثار هو أرفع درجات الجود. أثنى الله عز وجل على عباده الذين يتحلون بالإيثار، فقال في وصف الأنصار رضي الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء القوم آووا إخوانهم المهاجرين، شاركوهم في بيوتهم، شاركوهم في أموالهم، آثروهم على أنفسهم على الرغم من شدة الحاجة. وهذا أعظم ما يضرب به المثل في التضحية والإخاء. الإيثار أيها الإخوة لا يكون في حال الغنى والسعة فحسب، بل يظهر جوهره الحقيقي حين يكون الإنسان محتاجا، ومع هذه الحاجة يقدم غيره على نفسه طمعا في الأجر من الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأشدهم إيثارا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان يؤثر الناس على نفسه في كل شيء. وقد ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. أيها المستمع الكريم، من المواقف العظيمة التي يخلدها التاريخ في باب الإيثار ما رواه الإمام الحاكم أن رجلا من الأنصار استضاف ضيفا من المهاجرين، ولم يكن عنده إلا طعام قليل لا يكفي إلا لأطفاله، فأمر زوجته أن تعجل بنوم الأطفال حتى لا يدركهم الجوع وحتى لا يطلبوا الطعام. ثم جلس مع الضيف، أطفأ السراج، تظاهر بالأكل حتى أكل الضيف وحده. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فأنزل الله عز وجل قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هم الذين فهموا معنى الأخوة، آمنوا بها سلوكا لا شعارا، قدموا غيرهم على أنفسهم خالصا لوجه الله. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يكتمل إلا بهذه الأخوة المتبادلة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإيثار لا يقتصر على المال والطعام فقط، بل يشمل أيضا بذل الوقت والجهد والنفس في سبيل الآخرين. فمن أعطى من وقته ليساعد أخاه في حاجة، أو من جهده ليعين ضعيفا، أو من جاهه ليشفع لمظلوم، فهو من أهل الإيثار، وهو خلق يعلم الإنسان أن يتجاوز أنانيته ويهذب نفسه ويطهر قلبه من حب التملك والتعالي. الإيثار سبب لمحبة الله، مفتاح من مفاتيح الجنة، فالله يحب المتواضعين الكرماء الذين يؤثرون غيرهم ويعطونهم من فضل الله ما لا يخطر على بال، ولذلك يعطيهم الله من فضله ما لا يخطر على بال أيضا. الإيثار سبب في تقوية روابط المجتمع وزرع المودة والتراحم بين الناس، فإن من يؤثر غيره على نفسه لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا، ولا يطمع فيما في أيدي الناس. أيها المستمع الكريم، إن الإيثار خلق نبيل وخصلة عظيمة، من تمسك بها ارتقى في درجات الإيمان ونال محبة الله ورضاه، وساهم في بناء مجتمع متماسك متراحم تسوده المحبة والإيثار. فلنجتهد جميعا أن نربي أنفسنا على هذا الخلق، وأن نغرسه في أبنائنا، وأن نعلمه لطلابنا، وأن نتعامل به مع جيراننا وأقاربنا. اللهم ارزقنا حسن الإيمان وأدخله الجنة بسلام، أو بالأحرى وأدخلنا الجنة بسلام. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطاء، صاحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، قرأها النبوي أبو زيد. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، يرتل علينا من أول سورة الشرح حتى ختام القرآن الكريم. الآن يقدم لهذه الآيات البينات فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق يرحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى مسك الختام من أول سورة الشرح إلى آخر القرآن الكريم برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. من سورة العلق قلل الدوري قوله تعالى الألف بعد الراء من قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يري، مع ملاحظة ما يقلل من رؤوس الآيات. ومن سورة القدر قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر بالإمالة، وما أدريك ما ليلة القدر. ومن سورة البينة قوله تعالى والمشركين في نار جهنم أمال في نار، هكذا والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ومن سورة القارعة أمال وما أدراك ما القارعة، وسكن الهاء من فهو في عيشة راضية، هكذا وما أدريك ما القارعة. وقوله تعالى فهو في عيشة راضية. ومن سورة الهمزة كسر السين من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده. وكذلك قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، وما أدريك ما الحطمة. ومن سورة الكافرون سكن الياء من قوله تعالى: ولي دين هكذا لكم دينكم ولي دين. ومن سورة المسد قرأ برفع حمالة الحطب خبر قوله تعالى: وامرأته هكذا وامرأته حمالة الحطب. ومن سورة الإخلاص قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قرأ الدوري بهمز الواو بمعنى المماثل والكفء هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومن سورة الناس قرأ الدوري بإمالة لفظ الناس المجرور هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تبارك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.

فليدعوا ناديه. سندعو الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ويمنعون الماعون.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: من أول سورة الشرح وحتى ختام القرآن الكريم، وبرواية الدوري عن أبي عمرو البصري، عشنا في رحاب هذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، أعقبه يرحمه الله بدعاء ختم القرآن الكريم، وسبقه تقديم للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق يرحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية مستمعين الكرام إلى أن الختمتين المرتلتين بروايتي الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري وورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ستتوقف إذاعتهما بداية من الخميس القادم 13 من أغسطس حتى السبت 12 من سبتمبر، وذلك لتزامن إذاعتهما مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شهر ربيع الأول، شهر ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة ضمن رحلتنا القرآنية المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 32 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 33 بعد 100 إلى الآية 35 بعد 100 من سورة الأنعام. نستمع إخوة الإيمان ونتلقى الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد أن استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات، هيا مع فضيلة الشيخ ياسر نتعلم معه كيف نقرأ هذه الآيات قراءة صحيحة مع معرفة أحكام التجويد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقول الله عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة، تفخم الراء في حالتي الوصل والوقف في كلمة وربك وفي كلمة الرحمة، وتظهر اللام في كلمة الغني وتدغم في كلمة الرحمة وتسمى بلام ال. ويجوز الوقف على كلمة الرحمة من قبيل الوقف الحسن، هكذا: وربك الغني ذو الرحمة. قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويس

تدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة من قوله تعالى إن يشأ، وتقلقل الباء وصلا ووقفا في كلمة يذهبكم، ويحترز من القراءة بضمها كما يفعل بعض المبتدئين خطأ فيقرؤون خطأ هكذا يذهبكم، وهذا خطأ، والصواب القراءة بإسكان الباء مقلقلة هكذا يذهبكم. وتظهر الميم الساكنة في قوله تعالى يذهبكم ويستخلف، بينما تدغم مع الغنة في قوله تعالى بعدكم ما، وفي قوله تعالى أنشأكم من، وتقلب النون الساكنة ميما مع مراعاة الغنة والإخفاء في قوله تعالى من بعدكم، وتمد الألف من كلمة يشاء من قبيل المد المتصل وقدره 4 أو 5 حركات، وتمد الألف قبل الهمزة من قوله تعالى كما أنشأكم بمقدار 4 أو 5 حركات أيضا، ولكن من قبيل المد المنفصل. وتخفى النون الساكنة عند الشين مع الغنة مرققة في كلمة أنشأكم، وعند الذال في قوله تعالى من ذرية، ويظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى قوم آخرين، وتمد الألف من كلمة آخرين بمقدار 2 حركات من قبيل مد البدل، وتنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة آخرين، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام.

قوله تعالى: إن ما توعدون لآت، تغن النون في كلمة إن بمقدار حركتين، وقد اتفقت المصاحف على قطع كلمة إن عن ما في هذه الآية الكريمة، ويجوز الوقف على كلمة لآت من قبيل الوقف الحسن أو من قبيل الوقف الكافي.

مد منفصل في قوله تعالى: وما أنتم، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. وتخفى النون الساكنة عند التاء في كلمة أنتم مع الغنة مرققة، وكذا تخفى الميم الساكنة عند الباء في قوله تعالى: أنتم بمعجزين، وتنتهي الآية إجماعاً عند كلمة بمعجزين، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. اللام في كلمة قل تسمى بلام الفعل، وحكمها الإظهار هنا لعدم وقوع لام أو راء بعدها. وتظهر الميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى مكانتكم إني، ويسمى إظهارا شفويا. وتغن النون من كلمة إني، ويجوز الوقف على قوله تعالى إني عامل من قبيل الوقف الحسن.

0: الله تعالى: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إخفاء حقيقي للنون الساكنة عند التاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى: من تكون، وتوصل الهاء في قوله تعالى: له عاقبة، بواو تمد حال الوصل بمقدار حركتين من قبيل مد الصلة الصغرى. ويجوز الوقف على كلمة الدار من قبيل الوقف الحسن هكذا: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون، نهاية هذه الآية بالاتفاق عند كلمة الظالمون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، ذكرنا في حلقتنا الماضية نموذجا للوقف الكافي. فضيلة الشيخ ياسر، نريد في حلقة اليوم أن نستكمل بعض النماذج والأمثلة على الوقف الكافي.
0: من نماذج الوقف الكافي في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، في الآية 59 من سورة آل عمران.
1: فضيلة الشيخ، أين يكون الوقف الكافي في هذه الآية؟
0: الوقف الكافي هنا على قوله تعالى: كمثل آدم.
1: لماذا فضيلة الشيخ كان الوقف هنا كافيا؟
0: كان الوقف هنا كافيا لأن جملة خلقه من تراب لا تتعلق بما قبلها لفظا، ولكن تتعلق به من جهة المعنى.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: لقد

0: إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة نلتقي بكم طوال شهر ربيع الأول مع مجموعة خاصة ومتنوعة من البرامج، احتفاء بمولد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم.
1: وفى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله.
0: ومن هذه البرامج إخوة الإيمان برنامج المدينة المنورة في موكب الزمان.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة.
0: هذا البرنامج يذاع يوميا في 9 إلى 10 دقائق من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
0: قالوا عن الرسول:
5: لقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل المجتمع الإسلامي يتحول إلى الله تبارك وتعالى.

0: قالوا عن الرسول، برنامج من إعداد أحمد عثمان ويقدمه دكتور وسام البحيري، ويذاع يوميا في 11:15 صباحا. كما نلتقي مستمعينا مع برنامج في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى والجن.
0: في حب رسول الله، البرنامج يذاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويذاع في 12:50 صباحا، من إعداد وتقديم سحر فاروق وهاني عماشة، البرنامج من إخراج علي عبد العال.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نحيا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. الآن نستمع إلى هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حديث صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة المغرب بمشيئة الله تعالى في 47 دقيقة، وحتى ذلك الوقت نحيا مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورتي الأنبياء والبلد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله عليه وسلم.

فتأمل.

وسخر

فتهاب.

فتهل

فتأمل.

Thank you.

كنون.

suspense.

قبل

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وإسماعيل

وإثما

فاستجبنا له

Thank you.

لا

لقد خلقنا الإنسان في كبد.

أحد.

يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

0: رحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب قرآن المغرب. كانت هذه آيات بينات من سورتي الأنبياء والبلد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. قرآن المغرب غدا بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، والتلاوة من سورة طه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة، وذلك لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. تستمعون في هذا اللقاء إلى تلاوة للقارئ نصر أبو الجلاجل، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. يتحدث في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر. ينقل لكم هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأنت سبحانك أهل للحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن تشير إلى 47 دقيقة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب.

يونس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 9:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا خاتم الرسل الذي من أجلي تسعى الوفود إلى حماه، تسعى الوفود إلى حماه وتهون

0: لولاهما شوفت.
1: تواشيح دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ محمد الفيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن ننتقل إلى إذاعة خارجية من رحاب جامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. أنقل الميكروفون إلى الزميل الدكتور كمال نصر الدين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله وسدد خطاه، وتحت رعاية وإشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر. ملتقى اليوم يعقد تحت عنوان المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع رؤية إسلامية. في لقاء اليوم إن شاء الله تعالى نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، ثم يدور الحوار حول موضوع الملتقى لهذا اليوم. يشارك في هذا الحوار من سادتنا علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر. ثم نختتم هذا اللقاء بابتهالات للشيخ محمد أكمل هارون. نبدأ الآن هذا اللقاء بأداء صلاة المغرب التي يؤمنا فيها الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
1: الله أكبر، الله أكبر.

استووا استقيموا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من إقامة الصلاة.

هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يعقد تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله تعالى، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والأستاذ الدكتور هاني عودة المدير العام للجامع الأزهر. إخوة الإسلام والإيمان، القرآن الكريم خير ما اجتمعت عليه القلوب وتآلفت عليه النفوس واهتدت به العقول، لأنه الكتاب المبين والصراط المستقيم الذي جمع فأوعى، فما من شاردة ولا واردة إلا وفي القرآن الكريم حكمها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، آياته بينات وعظاته بالغات، فيه الفلاح والنجاح في الدنيا وفيه الفوز والنجاة في الآخرة، أنزله الله تعالى هدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء، ففيه الحلال والحرام، وفيه بيان ما نأخذ وما ندع، وما يجوز وما لا يجوز، وما خفي عنا من الأمور فبيانه عند السادة العلماء به المتبحرين فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. موضوع الملتقى لهذا اليوم: المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع، رؤية إسلامية. أيها الإخوة الكرام، موضوع ملتقى اليوم يمس قضية جوهرية ندق من خلالها ناقوس الخطر، قضية تمس مرضاً عضالاً ينتشر في المجتمع فيفتك بالفرد والمجتمع على السواء، آفة خطيرة تمثل جائحة عامة تذهب بكل جهود التنمية ومحاولات الارتقاء والإصلاح في المجتمع. إنها آفة انتشار المخدرات التي أصبحت ظاهرة لا تخفى على أي متابع لأمور المجتمع، والمخدرات جائحة كبرى كما قلنا، لأنها تهدم كل جهود التنمية وتهدم كل محاولات الإصلاح. ومن هنا كان موضوع هذا اللقاء، وهو موضوع نتناوله من محاور متعددة، نبدأ بالناحية الشرعية وموقف الإسلام من المخدرات، ونتناول الآثار المدمرة للمخدرات نفسياً وجسدياً وروحياً وعقلياً، كما نتحدث عما يترتب عليها من آثار اجتماعية وفكرية، ونحاول، وهذا هو الأهم، أن نضع أيدينا على حلول عملية واقعية لهذه الآفة الخطيرة. ويسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا من سادتنا علماء الأزهر الشريف عالمان جليلان، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق حسن رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك النائب السابق لرئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي. وأحب أن نبدأ هذا الموضوع بمدخل شرعي لنفصل القول في المقصود بكلمة المخدرات وما يندرج تحت هذه الكلمة من مواد تأخذ حكمها، ونتحدث عن علة تحريم هذه المواد، هل هي محرمة لذاتها أم لما ينتج عنها من آثار ضارة. واسمحوا لي أن تكون البداية بالأستاذ الدكتور محمد عبد المالك.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فها هي الملتقيات الثقافية بالأزهر الشريف الجامع المعمور، تتوالى برعاية فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله تعالى، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد وفضيلة الأستاذ الدكتور هاني عودة. وأشرف اليوم أن أكون بصحبة رئيسنا وعالمنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر. أسأل الله عز وجل أن ينفع به الأزهر وطلاب العلم عموما، وأشرف أيضا بمجالسة أستاذنا ومذيعنا الكبير الأستاذ كمال الدين بارك الله فيه ونفع به. في الحقيقة المخدرات تعد من أخطر الآفات التي ابتليت بها المجتمعات، لما يترتب عليها من آثار مدمرة للإنسان، من الناحية الدينية، من الناحية العقلية، من الناحية النفسية، من الناحية البدنية، من الناحية الروحية، إلى غير ذلك من النواحي العديدة التي لا تصيب الإنسان فحسب، بل يمتد أثرها المدمر إلى الأسرة ثم إلى المجتمع كله. ومن هنا لم يكن عجباً أن نرى القرآن الكريم وقد عني بالحديث عنها وأشار إلى تحريمها بوجه عام تحت خطوط عريضة كما جاءت في الشريعة الإسلامية. ولعل ما يطالب أول ما يطالعنا في هذا الباب ما جاء في النهي وفي تحريم الخبائث بوجه عام، حيث قرأنا في كتاب ربنا الذي أنزله على نبينا أن من صفات النبي الخاتم التي وردت في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولم يقل قائل إن المخدرات من الطيبات فهي من الخبائث. أيضا نقرأ في كتاب ربنا قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا شك أن المخدرات تؤدي إلى التهلكة وإلى الهلاك. أيضا قرأنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن الضرر والإضرار، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالضرر أو النهي هنا عن أن يضر الإنسان نفسه أو أن يضر الإنسان غيره أو أن يقابل الضرر بالضرر كما ذكر العلماء في شرح هذا الحديث. أيضا نقرأ أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ العقل، ولا شك أن المخدرات تدمر العقل الذي هو مناط التكليف والذي من خلاله يختار الإنسان بين البدائل ويميز بين الخير والشر، والعقل هو القوة المتهيئة لقبول العلم، وأيضا هو الأداة التي يتلقى بها الإنسان العلم. ومن الشريعة التي جاءت بها الإسلام حفظ العقل، حفظ العقل من الأمور التي جاءت بها شريعة الإسلام. واستمعنا قبل قليل أيضا في قراءة شيخنا نفع الله به هذا النهي الباتة المؤكدة في سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من أواخر ما نزل من القرآن، حيث ورد فيها نزلت ألف المائدة ونعمة الفائدة. استمعنا إلى خطاب الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى آخر الآية. ولا يخفى على حضراتكم أن الآية بها ما بها من المنهيات التي إذا ما وقف الإنسان عليها اجتنب الخمر تماما. ومن هنا عندما نزلت هذه الآية رأينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد ألقوا ما في أيديهم، بل امتلأت شوارع المدينة بالخمر المسكوب.
0: بارك الله فيكم. اسمح لنا هنا في هذه النقطة بسؤال جوهري. الذين يتعاطون هذه المواد المخدرة يتعللون ببعض الأمور أو الحجج التي يعتقدون أنها تبيح لهم هذه المواد. بعضهم يقول مثلا المخدرات لم تذكر بلفظها في القرآن الكريم، ذكر الخمر نعم، ذكر الميسر نعم، ذكرت أشياء كثيرة من المحرمات في القرآن، لحم الخنزير إلى آخر ذلك، لكن المخدرات لفظا لم ترد في القرآن الكريم ولا أي نوع من أنواعها. بعضهم يقول هذه، أنا أتناول القليل من هذه المخدرات كنوع من العلاج، بعضهم يقول أنا أتناول القليل منها مثلا، بعضها يعطي طاقة أو نشاطا أو يساعد على العمل والإنتاج، كيف نرد على هؤلاء؟
1: والله حقيقة هي أسئلة متعددة. يعني أولها حضرتك،
0: نعم، يعني الذين يقولون المخدرات لم تذكر بلفظها،
1: المخدرات هو لما حرم الله الخمر،
0: نعم،
1: الخمر مفهومها ما خامر العقل،
0: نعم،
1: يعني غطى العقل، وحتى في تعريف المخدرات يعني ما خدر العقل، يبقى المخدرات ما يخدر العقل،
0: يعني يغيب العقل
1: ويغيب العقل ويغطيه ويستره. والخمر أيضا تشترك، أو المخدرات تشترك مع الخمر في هذا المعنى،
0: نعم،
1: وفي هذا المفهوم. ولهذا لما حاول بعض المتفيهقين أو المتفزلكين أن يرددوا مثل ما ذكرت حضرتك، أزال النبي صلى الله عليه وسلم اللبس عند أولئك فقال الخمر ما خامر العقل وغطاه، وبالتالي كل ما خامر العقل وغطاه إن كان مخدرات تحت مسميات متعددة اخترعوها واختلقوها وذكروا لها أسماء كثيرة جدا، هروين، كوكايين، ما يؤخذ عن طريق الحقن، ما يؤخذ عن طريق الشم، ما يؤخذ بأي طريق كان، فهو طالما أنه يؤدي إلى ذهاب العقل وتغطيته وستره فهو محرم بصرف النظر عن الاسم أيا كان الاسم. ولهذا ورد ما أسكر قليله فكثيره حرام، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، وهذا يتوفر في الخمر ويتوفر في المخدرات بجميع أنواعها، فهي تخدر الإنسان، هي تضره، هي يعني تعطي أو تجعل الإنسان في هدوء، في كسل، في فتور، إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: هناك نقطة أخرى حضرتك؟
0: نعم، الذين يقولون هي تعطي طاقة،
1: لا أبداً أبداً، بعض الناس يعني هذا من تزيين الشيطان، يقول لك هو يريد أن يهرب، يريد أن يفر من بعض المشكلات التي نزلت به، يقول لك هي تعطي طاقة، أو عنده بعض المشكلات والآلام والمشاكل ويريد أن يهرب منها فيفر إلى تناول هذه المخدرات. طب يا ترى هل أنت بهذا الفهم وبهذا التعاطي حلت المشكلة؟ كلا والله، بالعكس هيبقى حل مؤقت أو إرجاء. هو عنده ضعف معين في مشكلة معينة، ضعف جنسي، مشكلة يعني تؤلمه تؤرقه، فيلجأ إلى هذه الحلول المؤقتة التي تذهب عقله. ولهذا أقول إن على الإنسان الذي يصاب بهذه الملمات والشدائد عليه بدل أن يتعاطى المخدرات عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه، فهو سبحانه وحده الذي

أسبق لكلية أصول الدين بأسيوط، ولمضيفنا الأستاذ كمال الدين نصر، ولحضراتكم جميعا في هذا الملتقى الطيب الذي يناقش قضية هامة من قضايا المجتمع، تلك القضية التي في الماضي كانت تستخدم الشعوب، وكانت الشعوب تحتل، وهذا ثابت تاريخيا لمن يقرأ التاريخ وليس بالتاريخ البعيد، وإنما نذكر حادثة حروب الأفيون التي كانت على الصين من الدول الاستعمارية، ولم تستطع الدول الاستعمارية احتلال دولة بعظم حجم الصين، وحتى الآن ما زالت القضايا متعلقة بهذا الأمر. ففي عام 1842 من القرن التاسع عشر كانت هناك حرب سميت بحرب الأفيون الأولى، كانت بين القوى الاستعمارية ودولة الصين، ثم كانت حرب 1860، ثم كانت معاهدة 1901، وهذا ثابت تاريخيا، فلم يستطيع احتلال الشعوب إلا عن طريق إدمان أهلها للمخدرات، وكانت تسلب ثروات الشعوب عن طريق المخدرات، وكانت تنتهك الحرمات عن طريق المخدرات، وكانت خيرات البلاد تؤخذ إلى بلاد الاستعمار عن طريق المخدرات وما كان يروج له. وأما من الناحية الطبية، ذكر مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك أن إجماع الأمة والفقهاء مستقر على تحريمها، فكل المجامع الفقهية حرمت المخدرات وحرمت ما يضر على الإنسان، لأنه ثابت إثباتا غير، يعني لا يوجد أي أدنى بصيص أمل لأن يكون هذا الشيء، سواء تغير الاسم أو تغير الشكل أو تغير اللون، لكنه ثابت بإجماع العلماء، سواء كان العلماء من المجامع الفقهية أو علماء الطب، فقد أجمعوا على الضرر البالغ الذي يحيط بالإنسان، وأن الكليات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها إنما هي تضيع كاملة، فالدين يضيع والعقل يذهب، وكذلك المال يضيع والأسرة تتفكك والمجتمع يتفكك، فكل الكليات الخمس أصبحت منتهكة بهذا الداء الخطير، وهو داء المخدرات. وحينما تكلمت الأستاذ كمال الدين عن أن بعض الناس يقول إنها تسبب طاقة، هذه طاقة كاذبة، وهذه ثابت طبيا أن ما يحدث للإنسان هو وهم وليس على حقيقته، فاستمتاعه بالوقت إنما ليس استمتاعا حقيقيا، وإنما يكون قد ذهب بعض العقل بواسطة المخدر، وبالتالي يشعر أنه قد أطال في عملية الجنسية على سبيل المثال، وهذا كذب في حقيقة الأمر، لكن الذي ذهب جزء من العقل، والإسلام أمر بحفظ العقل. كذلك أن المخدرات حينما نتكلم عن قليلها، وأن الإسلام في حقيقة الأمر عالج المشكلة في ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن القليل لا يكتفى به، فالإنسان حينما يتعاطى جزءا من المخدرات ولو بسيطا ثم يستمر عليها يحدث تشبعا في الدماغ كما يحدث في إدمان الأدوية، ثم بعد ذلك يريد جرعة أكبر فجرعة أكبر، فيصير إدمانا، ثم يصير مرضا يحدق به في كل المجالات، في نفسه وفي صحته وفي أولاده وفي بيته، ومن ثم يصير المجتمع كله متفككا. وما أكثر الضرر على أعظم الأعضاء وهي المخ والكبد والقلب من إدمان الإنسان المخدرات، والإنسان لا يستطيع العيش بدون جهاز واحد في هذه الأجهزة، فما بالك بجميع الأجهزة حين تتعرض جميعها
كل هذه الأمراض الناتجة عن

0: لتلك المواد التي يتعاطاها باستمرار. أولاً الجهاز العصبي يتعرض لأصعب المشاكل وأعقدها، وكذلك القلب، وما يعني لا يستطيع الإنسان أن يعيش بقلبه وبأوعيته نظراً لما يحدث له من إصابات ثبتت علمياً بواسطة إدمان تلك المخدرات. لذا حرصت المجتمعات الإسلامية على تحريمها، وحرصت الدولة المصرية على محاربتها، وخصوصاً من يروج لها، وخصوصاً من يشيع لها. فتلك التجارة الزائفة التي في نهاية الأمر إنما تفكك المجتمع وتفكك الاقتصاد وتفكك الأسرة، وبالتالي هي أصعب المشاكل التي تواجهنا كمجتمع، يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل حلها، ويجب على الجميع أن يتصدى لها، بداية من الأسرة التي يجب عليها أن تراقب أولادها وأن تراقب سلوكياتهم، وخصوصا تختار لهم الصديق الذي قد يكون سببا في تدمير بيت كامل وتدمير أسرة كاملة. ولا بد للمجتمع أن لا يعاقب هؤلاء أكثر من أن يحنوا عليهم، لأن الإسلام أمرنا بالرحمة، وأن هذا مرضا وهو مرض الإدمان. لا بد للمجتمع وللدولة أن تقف على الحل لهؤلاء، ويعتبرون في عرف الشريعة وفي عرف الدولة أنهم مرضى، يجب على الجميع أن يرعاهم، ويجب على الجميع أن يساعدهم، لأن الإسلام في أوله وآخره هو دين رحمة.
1: نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال مهم لفضيلتكم بعد هذا الحديث عن الأضرار المادية الجسدية والصحية والنفسية على المدمن. هل ترون، طبعا حضرتك طبيب متخصص طبعا وعالم كبير في هذا الشأن، هل ترون أن هذا الإدمان له علاج مثلا؟ هناك أمل لهذا المدمن أن يتم شفاؤه، أم أن المسألة وصلت إلى حد اليأس؟ بعض الأسر عندما يكون عندها مدمن تطرده خارج البيت وتتعامل معه بطريقة يعني قاسية للغاية، فيخرج إلى الشارع فيتحول، بدلا من يعني ربما يكون هناك أمل في علاجه يزداد الأمر صعوبة. يعني ماذا ترون في هذا الأمر؟ هل هناك أمل في علاج هذا المدمن؟
0: أن الله سبحانه وتعالى أنزل الدواء لكل مرض.
1: نعم.
0: والإدمان مرض، وبعض الناس كما ذكر الأخ العزيز الأستاذ كمال الدين أن بعض الأسر يقوم بعلاج الأمر بشيء أسوأ، لكن المجتمعات والدول وخصوصا نحن كمسلمون ما يجب علينا هو رعاية هؤلاء وبث الأمل والطمأنينة في نماذج مشرقة. وأعرف الكثير ممن تم علاجهم بعد أن كان مدمنا، صار من الناحية الإنسانية هو يتكلم في هذا الأمر، ويجب استغلال من تماثل للشفاء منهم في التحذير من هذا الخطر المحدق على بلاد المسلمين. رأيت أناسا قد تماثلوا للشفاء من قضية الإدمان، ولكن الأمر يحتاج إلى جهد بالغ. أقول للأسرة التي تركت ابنها لمرحلة من المراحل في عدم المراقبة، يجب على الإنسان نفسه، من ترك ابنه أو ابنته لهذا الأمر يجب عليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الآخر، ويجب عليه أن يراعي الله في هذه الأمانة التي أعطاها له، فيجب عليه الوقوف بجانبه، ويجب عليه معالجته نفسياً، ويجب عليه أن يعرضه على متخصصين. وأرى الأمل في كثير من علاج الإدمان في مصر، والدولة ترعى هذا، ووزارة الصحة المصرية ترعى هذا، وهناك خط ساخن أنشأته الدولة المصرية للمساعدة في علاج الإدمان، وهذا شيء تحمد عليه الدولة، ونقدم لها الشكر في هذا المجال. يجب علينا جميعا أن نتكاتف من أجل هذه المشكلة، آباء وأمهات ومجتمع ومعلمين والجميع يجب عليه أن يشارك في هذا الأمر البالغ الخطورة.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن تعاطي المخدرات بلاء عظيم، لكن الشفاء منه ممكن، وهناك أمل في أن يتماثل هذا المدمن للشفاء إذا توفرت له الإرادة القوية والعزيمة القوية على أن يتخلص من هذا الداء العظيم، وعلى المجتمع بجميع مؤسساته أن تتضافر الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والآفة الكبيرة التي تجتاح المجتمع. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا الحوار أتقدم بخالص الشكر لضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك النائب السابق لرئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي، والأستاذ الدكتور محمود صديق حسن رئيس جامعة الأزهر. نختتم هذا اللقاء بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.
2: بسم الله الرحمن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، وقد نقلنا لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، وكان اليوم تحت عنوان المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، وتقبلوا تحيات الزملاء مهندسي كنترول الإذاعة خالد رمضان، محمد فتحي، سيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأحمد صبيح. أشرف على تنفيذ هذا اللقاء من التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عدنا إلى استوديو الهواء مجددا بعد أن نقلنا لحضراتكم ملتقى الليلة للقضايا المعاصرة من رحاب جامع الأزهر الشريف. ملتقى الليلة مثلما تابعتم كان تحت عنوان المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تحت عنوان من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، نستمع الآن إلى هذا الحديث من تسجيلات الشيخ محمد رضا الكفراوي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة الأسبق يرحمه الله. أعد هذا الحديث للإذاعة الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام الترمذي بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وبك على خطيئتك. مستمعي الكرام، عقبة بن عامر رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين يعيشون ويفكرون لا في حاضرهم فقط، وإنما هم بجانب ذلك يخططون لمستقبل حياتهم، ويبحثون وينقبون عن وسائل نجاتهم وأسباب سعادتهم وما يحقق لهم الأمن في دنياهم وآخرتهم. هو يريد النجاة أولا من فتن الدنيا وشرورها وآثامها، ثم النجاة ثانيا من أهوال يوم القيامة وشدائدها وكرباتها. ولقد رسم له الرسول صلى الله عليه وسلم النجاة في وسائل ثلاث، إذا هو التزمها وسار على نهجها في حياته سلمت له نفسه وتحقق له أمنه ووصل إلى شاطئ النجاة. ولقد عرضنا للوسيلتين الأوليين أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ومعنا اليوم الوصية الثالثة وبك على خطيئتك. فلا عصمة للإنسان من الوقوع في الخطيئة، ففي الحديث الشريف: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا جاز للإنسان أن يخطئ فلا يجوز له أن يتمادى في خطئه، بل من الواجب أن يرجع إلى ربه بالتوبة ويعالج على الفور ما اقترف من ذنبه، والعمل على تدارك ما فاته بالعمل الطيب الذي ينفعه في أخراه بين يدي مولاه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. فمن سعادة المرء أن يلهمه الله الإنابة إذا أخطأ، والاستغفار إذا أذنب. وخير عباد الله الأوابون، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وشرهم المصرون، الذين لا يبالون بما يجرمون. ومن كان ذا حظ عظيم من رحمة ربه لم يبت على معصية قدر عليه أن يقع فيها إلا وأسرع يغسل بالاستغفار أثر خطيئته، ويمحو بالتوبة النصوح ما أسلف من ذنبه. فإن العبد إذا أذنب أثر الذنب في قلبه أثرا كالنقطة السوداء، فإن هو أقلع عن الذنب وتركه واستغفر ربه محى الله أثر تلك النقطة وجلاه بنوره، وإن هو عاد إلى ذلك الذنب أو غيره زيد في سواد تلك النقطة حتى تغطي القلب كله، وذلكم الران الذي ذكره الله في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا اسود القلب قسى، ومن قسى قلبه كان قريبا من النار بعيدا من رحمة الغفار، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى التوبة إليه، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من تسجيلات الشيخ محمد رضا الكفراوي استمعنا إلى هذا الحديث الديني، وكان تحت عنوان من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 9:04، أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله تعالى في 5:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات من سورة العنكبوت. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة: الكلمة التي غيرت حياة الناس. ضيفنا الكريم، كيف يمكن لكلمة واحدة أن تغير مصير إنسان فتكون سبب له في فتح الباب، أو تحيي في قلبه الأمل، أو تكون سببا في إنقاذه من اليأس؟
8: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فما أعظم نعمة الكلمة حين تخرج من قلب صادق وتحمل في حروفها رحمة، وفي معناها أملا، وفي غايتها هداية وإصلاحا. فالكلمة قد تكون صغيرة في حروفها، ولكنها كبيرة في أثرها. قد تخرج في ثوان، ولكنها تبقى في القلب سنين. وقد يقولها الإنسان ثم ينساها، بينما يحفظها سامعها طول عمره. ولذلك قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة شجرة قد تغرسها اليوم في قلب إنسان، ثم يأكل من ثمرها طوال حياته. لذلك الكلمة ليست صوتا يخرج من اللسان ثم ينتهي، بل هي رسالة تدخل إلى القلب، وقد تحرك فيه ما عجزت عن تحريكه مواقف كثيرة. فالإنسان قد يمر في حياته بلحظة ضعف يشعر فيها أن الأبواب قد أغلقت، وأن الفرص قد انتهت، وأنه لا يملك القدرة على البدء من جديد. وفي هذه اللحظة قد لا يحتاج إلى مال كثير، ولا إلى خطبة طويلة، بل إلى كلمة صادقة تقول له: أنت تستطيع، وما زال أمامك طريق، وإن مع العسر يسرا. قد تكون هذه الكلمات هي اليد التي تخرجه من حفرة اليأس، والنور الذي يبصر في الطريق بعد ظلمة طويلة. فكم من إنسان كان على وشك أن يتوقف، فقال له أحد: لا تتوقف، وأنا أثق بك، فاستعاد بها ثقته وأكمل طريقه. وكم من طالب ظن أنه فاشل، فقال له معلم رحيم: أنت ذكي، ولكنك تحتاج إلى طريقة أخرى. فتغيرت نظرته إلى نفسه، وأصبح بعد ذلك من الناجحين. وكم من ولد كان يظن أنه لا قيمة له، فسمع من أبيه: أنا أحبك، وأنا فخور بك، وإن أخطأت، فشعر أن له مكانا آمنا يعود إليه. إذن الكلمة قد تغير مصير إنسان، لأنها تغير أولا صورته عن نفسه. فالذي يسمع دائما أنت فاشل قد يصدق أنه فاشل، ويعيش أسير هذه الصورة. والذي يسمع فيك خير وأنت قادر على الإصلاح قد يكتشف في نفسه طاقة لم يكن يعرفها. ولهذا كان من هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يستخدم الكلمة في بناء الإنسان لا في هدمه. كان يفتح أمام المذنب باب الأمل، ويذكره بسعة رحمة الله، ولا يجعل خطأه سببا في قطع طريقه إلى التوبة. فقد يأتي الإنسان وقد أثقلته ذنوبه، فإذا سمع كلاما كله تقنيط وتعيير ابتعد أكثر، وظن أنه لا يستحق العودة. أما إذا سمع قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقد تكون هذه الآية بداية حياة جديدة له. تأمل قول الله تعالى: يا عبادي،
9: فمع إسرافهم نسبهم إلى عبوديته ولم يطردهم من باب رحمته، ثم قال لا تقنطوا، فكأن أول ما يحتاج إليه المذنب ألا يفقد الأمل في ربه. فرب كلمة عن رحمة الله أعادت عاصيا إلى الصلاة، ورب كلمة عن التوبة أغلقت باب معصية كان مفتوحا سنين. فإياك أن تحتقر كلمة خير، ولا تبخل بالتشجيع، ولا تظن أن الناس يعرفون ما في قلبك دون أن تقوله. قل لمن تحب أحبك، ولمن أحسن إليك شكرا لك، ولمن اجتهد أنا أقدر سعيك، ولمن أخطأ سأعينك على الإصلاح، ولمن تعثر ليس التعثر نهاية الطريق. فرب كلمة قلتها اليوم كتب الله بها غدا جديدا في حياة إنسان.
7: ضيفنا الكريم، ما صفات الكلمة الطيبة التي تدخل القلوب وتبقى في القلوب كأثر طيب، وكيف نحسن اختيار الكلمات مع أهلنا وأولادنا ومع الناس؟
9: نعم، الكلمة الطيبة لها صفات تجعلها تدخل القلب وتسكن فيه وتثمر خيرا بإذن الله. وأول صفاتها الصدق، فالكلمة التي تخرج من القلب تصل كذلك إلى القلب، أما الكلمة المتكلفة فقد تصل إلى الأذن ولكنها لا تسكن الروح. حين تقول لإنسان أنا معك فلا تقلها مجاملة ثم تتركه حين يحتاج إليك، وحين تقول سأساعدك فاجعل لكلمتك وفاء، وحين تمدح فليكن مدحك صادقا لا نفاقا ولا مبالغة تفسد الإنسان. وثاني صفاتها الرفق، فالكلمة الطيبة لا تكفي أن تكون حقا، بل ينبغي أن تقال برفق. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالنصيحة مع الرفق دواء، ومع العنف قد تصير جرحا، والعتاب مع المحبة يصلح، ومع الإهانة يفسد، والتوجيه كذلك مع الحكمة يفتح القلب، ومع الصراخ يغلقه. فلا تقل لولدك أنت فاشل، بل قل هذا التصرف لم يكن صوابا، وأنا أعلم أنك تستطيع أن تفعل أفضل منه. فالعبارة الأولى تهدم شخصيته، والثانية تصحح خطأه وتحفظ كرامته. ولا تقل لزوجتك أو زوجك أنت لا تفعل شيئا صحيحا، بل قل هذا الأمر أحزنني وأتمنى أن نصلحه معه. فالكلمة العامة القاسية تلغي كل الخير، أما الكلمة المحددة الهادئة فتفتح باب الحل. وأيضا من صفات الكلمة الطيبة مناسبة الوقت، فقد تكون الكلمة صحيحة ولكن وقتها غير مناسب. فلا تنصح إنسانا أمام الناس فتفضحه، ولا تعاتب غاضبا في ذروة غضبه، ولا تثقل على محزون بالمواعظ قبل أن تشعره أنك تقدر حزنه، ولا تستقبل إنسانا متعبا بقائمة من اللوم. فلكل كلمة باب، ومفتاح هذا الباب هو الوقت المناسب. وكذلك من الصفات مراعاة حال المخاطب، فلا تخاطب الطفل كما تخاطب الكبير، ولا تخاطب المريض كما تخاطب المعافى، ولا المكروب كما تخاطب المستقر. فبعض الناس يقول أنا لم أقصد أن أؤذيه، ولكن الحكمة ليست في حسن القصد فقط، بل في حسن التعبير أيضا. فقد تقصد الخير ولكنك تختار له لفظا يؤلم، وقد تقصد النصيحة ولكنك تقولها بأسلوب يشعر الآخر بالحقارة. فضع نصب عينيك دائما قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
7: ضيفنا الكريم، كيف نجعل ألسنتنا مصدر للأمل والإصلاح؟
9: نعم، لكي نجعل ألسنتنا مصدرا للأمل والإصلاح ينبغي أولا أن ندرك أن اللسان أمانة، وأن كل كلمة ننطق بها مكتوبة في صحيفتنا. وأول ما نجعل به ألسنتنا مصدرا للخير أن نكثر من ذكر الله تعالى. فاللسان الذي يعتاد التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه أن يعتاد السخرية والغيبة والفحش، وكذلك أن نجعل التشجيع عادة يومية، ففي كل يوم هناك إنسان يحتاج إلى كلمة تقدير. أشكر من أحسن، وامدح المجتهد، وشجع المتعثر، وطمئن الخائف، وادع للمريض، وذكر المحزون برحمة الله. وأيضا أن نستعمل الكلمة في الإصلاح بين الناس، فلا ننقل كلاما يشعل الخصومة، بل ننقل ما يقرب القلوب. وإذا سمعنا كلاما سيئا لا نكن بريدا له، وإذا وقع خلاف نختار كلمات الصلح والإنصاف، ونذكر كل طرف بفضل الآخر، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك أن نتعلم الصمت عند الغضب، فأكثر الكلمات التي يندم عليها الناس قيلت في لحظة غضب. فإذا اشتد غضبك فلا ترسل رسالة، ولا تتخذ قرارا، ولا تكشف سرا، ولا تستعمل أضعف نقطة في الآخر لتؤلمه. أصمت حتى يهدأ قلبك، ثم تكلم لتصلح لا لتنتقم. وتذكر أن الكلمة التي تخرج منك اليوم قد تكون بداية فجر في حياة إنسان، فلا تبخل بالأمل، ولا تبخل بالتشجيع، ولا تبخل بالشكر، ولا تبخل بالاعتذار. واجعل لسانك مفتاحا للقلوب، وبلسما للجروح، ودليلا إلى الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مع بداية هذه الحلقة الجديدة التي نقرأ فيها من الآية التاسعة بعد 100 من سورة المؤمنون.
3: وسورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 18 بعد 100، وترتيبها في المصحف الشريف 23. أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

0: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟

0: لو أنكم كنتم تعلمون
1: لو أنكم كنتم تعلمون

0: ربه
1: إنه لا يفلح الكافرون
0: إنه لا يفلح الكافرون
1: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معكم بقية سورة المؤمنون. غدا إن شاء الله نلتقي مع أول سورة الحج. أيها الإخوة المؤمنون، وقد وردت في هذه الحلقة

0: كلمتان وإليكم معناهما: سخرية
1: مهزوءا بهم،
0: فتعالى الله
1: ارتفع بعظمته وتنزه عن العبث.
0: أي الإخوة المؤمنون، قلنا في حلقات سابقة إن الإدغام بغنة له حروف أربعة. هذه الحروف هي
1: الياء والنون والميم والواو.
0: فإذا جاء حرف من هذه الحروف الأربعة بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإدغام، والإدغام لابد أن يكون بغنة. وفي هذه الحلقة قرأنا معا الآية 17 بعد 100، وجاء قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له. حرف النون الساكن جاء في كلمة ومن، وجاء بعده حرف الياء في كلمة يدعو. فهنا حينما يلتقي النون الساكن مع حرف الياء لابد أن يكون الإدغام، وهذا الإدغام يكون بغنة. فنقرأ هذه الآية هكذا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له. ولا نقرأها هكذا من قبيل الخطأ: ومن يدعو، فهذا يعد خطأ. أما القراءة الصحيحة فتقرأ هكذا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له. أي الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم هذا الحكم. فإلى أن نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معنا في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية الزميلة هانم السيسي.
2: المصحف المعلم، لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أرحب بالزميل وليد سيد أحمد، انضم إلى هندسة الهواء منذ قليل، وأشكر للزميل محمود الطناني الذي كان بصحبتنا خلال الفترة الإذاعية السابقة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه التلاوة القصيرة من سورة القمر للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكل

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا

0: قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر صدق الله العظيم.
1: من سورة القمر استمعنا إلى هذه الآيات البينات للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: في سورة المجادلة، هل اسمها المجادلة أم المجادلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فسورة المجادلة أو سورة المجادلة لها اسمان وكلاهما صحيح. فإذا كنا المجادلة فهذا على باب اسم الفاعل، وهي نسبة إلى هذه المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، وهي السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. وإذا كنا المجادلة فهو على وزن المفاعلة، ومعناها هذا الحديث الذي يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه في شأن الجدال الذي وقع من السيدة خولة بنت ثعلبة في شأن زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وما دار بينهما من حوار حتى أنزل الله تعالى في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. إذن إذا كنا المجادلة فكلامنا صحيح، وإذا سميناها المجادلة فأيضا اسمها صحيح. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.

0: قتل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة الأحزاب نستمع الآن إلى القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ طه الفشني. العاشرة مساء الثلاثاء 28 من صفر 11 من أغسطس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أريد أن أعلم شيئا عن قواعد الحجب في الميراث. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. صلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبعد، فإن علم الميراث من العلوم الذي حث الشرع على تعليمها وتعلمها. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث الشريف المروي عن أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم حث على إيجاد الجيل الثاني قبل أن ينقرض الجيل الأول، لتنتقل راية العلم من الجيل الأول إلى الجيل الثاني، لأن الأمور لا تتوقف على شخص بعينه. فأين نحن من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم وحرصه على تعاقب الأجيال؟ وفضلا عما سبق، فإن العلم بالفرائض والمواريث يمثل نصف العلوم كلها. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن قواعد الحجب في الميراث كثيرة متعددة ومتشعبة، نقتصر في هذه العجالة على بعضها فنقول: واحد، الحجب قسمان: حجب حرمان، ومنع الشخص كلية من الميراث، والنوع الآخر من الحجب حجب نقصان، ومنع الشخص من حظه الأوفر إلى نصيب أقل منه لوجود شخص آخر. 2، خمسة لا يدخلهم حجب الحرمان وإن كانوا يحجبون حجب نقصان، وهؤلاء الخمسة هم: الأب، الأم، الابن، البنت، الزوجان وهما الزوج والزوجة. 3، الزوج يحجب من النصف إلى الربع إذا وجد فرع وارث مذكرا كان أو مؤنثا للمتوفى، وكذلك لو وجد بنت ابن أو ابن ابن. 4، الزوجة يقل نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى وإن كان من زوج آخر قبله. 5، الأم يقل نصيبها من الثلث إلى السدس إذا وجد فرع وارث للمتوفى مذكرا كان أو مؤنثا أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات للميت، وإن كانوا غير وارثين لحجبهم بمن هو أولى منهم في الميراث. ما سبق ذكره كان أمثلة عن حجب النقصان الذي هو حجب من النصيب الأعلى إلى النصيب الأقل. وأما عن أمثلة حجب الحرمان فبعضها كما يلي: 1- الجد يحجب لوجود الأب فلا ميراث للجد مع وجود الأب للمتوفى، لأن من كان أقرب يمنع الميراث عمن كان أبعد. 2- الأخ لأب لا يرث مع وجود الأخ الشقيق، لأن من انتسب إلى الميت بشخصين يمنع الإرث عمن ينتسب إليه بشخص واحد. 3- الأخت لأب لا ترث مع وجود الأختين الشقيقتين للمتوفى ما لم يكن معها ذكر يعصبها. 4- بنت الابن أو بنات الابن لا ترث مع وجود البنتين الصلبيتين ما لم يكن معهما أو معهن معصب فيرثان، أو ترث الباقي معه فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، والله أعلم.
5: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ذهبت لأداء صلاة الجنازة ووصلت إلى القرية متأخرا، ووجدت أن الناس قد أدوا صلاة الجنازة وتأخر بعض الناس معي، فهل يجوز لي أن أعيد صلاة الجنازة مرة أخرى؟ وهل إذا صليتها أصليها منفردا أم في جماعة؟ أرجو البيان الشرعي في ذلك. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد اختلف الفقهاء في حكم إعادة صلاة الجنازة على من صليت عليه هذه الصلاة، فذهب الشافعية ومن معهم إلى أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على الميت مرة ثانية، وتكون هذه الصلاة فرض كفاية في حقه وليست نافلة، لأن صلاة الطائفة الأولى إنما أسقطت الإثم والحرج عن بقية المكلفين ولم تسقط عنهم وصف الفرض إذا باشروا الصلاة بعد ذلك. واستدلوا على هذا بأدلة من المنقول والمعقول. فمن المنقول: ثبت أن امرأة مسكينة مرضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها، فأخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وقدر 4 تكبيرات. ومن المعقول: استدل الشافعية على مشروعية إعادة صلاة الجنازة، فقالوا: إن من شارك في صلاة الجنازة الأولى تقع صلاته فرضا، مع أن الفرض كان يندفع بحصول الكفاية ببعضهم، فكذلك من أتى بعدهم وصلى فإن صلاته كذلك تكون فرضا. وخالف الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في هذه المسألة، فمنع إعادة الصلاة على الجنازة بعد أن صلي عليها، واحتج على ذلك بأن الفرض قد سقط بصلاة الجماعة الأولى، وصلاة الجنازة لا يتطوع بها. وأجاب الشافعية عن هذا الدليل المعقول بأن الساقط إنما هو الإثم والحرج، أما من باشر الصلاة بعد ذلك فإن صلاته تقع فرضا في حقه، إذ المقصود من فرض الكفاية حصول الفعل من المكلف، ولا يمنع سقوط الحرج عن غيره من بقاء وصف الفرض لمن أداه بعد ذلك. والسيوطي رحمه الله تعالى بحث متميز بعنوان الفوائد الممتازة في صلاة الجنازة، وهو ضمن كتابه الحاوي في الفتاوى، وذكر فيه أن ابن السبكي رحمه الله تعالى قسم الواجبات الكفائية إلى نوعين: نوع تتكرر مصلحته بتكرر فعله كرد السلام، ونوع لا تتكرر مصلحته بتكرر فعله كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت. ثم بين أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية التي تتجدد مصلحتها بتكرر المصلين، لأن المقصود منها الدعاء للميت، وكلما كثر الداعون كان ذلك أرجى للقبول، ولذلك تستحب الصلاة لمن فاتته الصلاة الأولى، وتقع صلاته فرضا في حقه وإن كان الإثم قد سقط بفعل غيره. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أمين سر هيئة كبار العلماء. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
8: يا من يرجى في القيامة حيث لا

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 22 وحتى الآية 24 من سورة يونس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله عن المعاندين لدعوة الإسلام التي بدأها الحق سبحانه بأن الله رحمهم فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر، ولو أنه أجابهم إلى ما دعوا به على أنفسهم من الشر في قولهم ائتنا بعذاب أليم أو أمطر علينا حجارة لقضي أمره. فمن رحمة الله أنه لم يجبهم إلى دعائهم، فإذا كان الله قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة بهم، فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضا، لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير. وبعد ذلك دلل على كذبهم في دعائهم على نفسهم بالشر بأنهم إذا مسهم ضر دعوا الله مضطجعين وقاعدين وقائمين، فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى أن يقضي الله فيهم أمره. وبعد ذلك عرض قضية أخرى، وهو أن الحق سبحانه وتعالى إذا مسهم بضر ليعتبروا جاء برحمته لينقذهم من هذا الضر، فيا ليتهم شكروا نعمة الله في الرحمة بعد الضر، ولكنهم مروا كأن لم يدعوا الله إلى ضر مسهم. ثم أراد أن يصور لنا وضعا آخر، هذا الوضع في سير البر والبحر، فقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر. كلمة يسيركم دلت على أن الذي يسير هو الله، ولكن في القرآن آيات تثبت أن السير ينسب إليهم، حين يقول قل سيروا في الأرض، وحين يقول
3: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله،
2: سار هو بأهله، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكأن هذه الآية نسبت التسيير إلى من؟ إلى الله. وفي الآية الأخرى نسبت التسيير إلى الذات. نقول لهم لو أنكم فطنتم إلى أنهم حينما عرفوا الفاعل الذي يفعل الفعل ونرفعه كما يقول النحاة، ما هو الفاعل؟ الذي يدل على من فعل الفعل أو اتصف به. فعلى من فعل الفعل زي قعد وذاكر ونجح، وهل هو الذي نجح ولا نجحه غيره؟ نجحه غيره. مات فلان، بنعرب مات فعل ماض وفلان فاعل. أفلان فعل الموت بنفسه؟ إنما وقع عليه الموت واتصف به. إذن فإذا أردنا أن ننسب الأشياء إلى مباشرتها السببية قلنا سار الإنسان، وإذا أردنا أن نؤرخ لسير الإنسان بالأسباب وترحلنا به إلى الماضي وجدنا أن الذي سيره هو الله. وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة وجدتها منسوبة إلى من هي، إلى من هو فاعل لها، ولكنك إذا تتبعتها أسبابا وجدتها تنسب إلى الله. فمثلا إذا سألت من الذي صنع الكرسي نقول النجار، النجار صنع الكرسي. وبعدين طب يا نجار صنعت الكرسي جبت الخشب منين؟ والله أنا جبته من الشادر. أحضر الشادر الخشب، منين أحضرته؟ والله استوردته من السويد. نروح السويد جبته منين؟ والله إحنا جبناه من الغابات. طب جبت الغابات جبته منين؟ إذا أردت أن تسلسل كل حركة في الوجود لا بد أن تنتهي إلى الله. فإذا ما نسبت إلى السبب تقول سار الإنسان.
3: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله،
2: وإن نظرت إلى التسيير في كل مقوماته وجدتها من الله، يبقى موسى ما سار وإنما سير بأهله. ألم نقرأ في قول الله في القرآن قول الحق سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى؟ فمن خلق الضحك؟ الله. من خلق البكاء؟ الله. طيب كيف يكون الذي خلق الضحك وخلق البكاء هو الله، ثم يقول الله في قرآنه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا؟ يبقى نسب الضحك لمن هم الله ونسب. نقول له نعم، إن نظرت إلى الوصف القائم بالضحك فهو وصف قائم بمن ضحك، وإن نظرت إلى من فعل غريزة الضحك في الإنسان تجده الله. وغريزة الضحك في الإنسان تدل على أنها من الله، أنك تجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في الضحك، وتجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في البكاء. فلا يوجد ضحك عربي وضحك غير عربي، ولا ضحك سوفيتي ولا ضحك امريكاني، ولا بكاء فرنسي ولا بكاء انجليزي، كل واحد ولا لا. يبقى هو الذي اضحك وابكى، ولكن الضاحك والباكي يقوم به الوصف. والحق سبحانه وتعالى في ايجاده لهذين الامرين حتى لا يغيب عن عقيدة المؤمن يقول في آية واحدة وما رميت إذ رميت. الله، ما رميت نفى الرمي، نفاه عمن؟ عن رسول الله. ما رميت يعني يا محمد، ما رميت يا محمد، إذ رميت يا محمد. الله، يبقى نفي الرمي عمن وأثبت في الثانية لمن؟ يبقى نفاه مرة وأثبته مرة، وهو كلام بليغ. نقول له ده الجهة منفكة. الجهة ايه؟ منفكة. يعني ايه الجهة منفكة؟ ان مناط النفي غير مناط الإثبات. ازاي؟ احنا ضربنا مثل وقلنا انت تقول لابنك الذي يلعب كثيرا ذاكر يا بني فقد اقبل الامتحان، وأنا لا أتركك وحدك لتذاكر بل أنا سأجلس أمامك هنا في الحجرة وأنظر كيف تذاكر. فيأخذ الولد كتابه ويجلس يقلب صفحات الكتاب ويهز راسه ويعمل ويقعد له ساعتين ثلاثة، وبعد ذلك يأتي أبوه ليعلم حصيلة هذه المذاكرة فيسأله فيما ذاكر فلا يجده فهم شيئا فيقول له ذاكرت وما ذاكرت. يعني ايه ذاكرت؟ يعني فعلت فعل الايه اللي بيذاكر، ولكن الحصيلة ايه؟ كذلك وما رميت إذ رميت. لا شك أن رسول الله رمى كفا مملوءا بالحصى رمى به الجيش، هذا ما فعله رسول الله. ولكن أفي مكنة رسول الله وبشريته أن يوصل الحصى إلى كل أفراد الجيش؟ تبقى دي مش عملية. يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة الرمي البشرية، ولكن الإيصال لكل الجيش مش بتاعه. يبقى الجهة منفكة ولا لا؟ الجهة منفكة. يبقى إذن هو الذي يسيركم في البحر لا تتعارضوا مع أنهم هم الذين إيه يسيرون. وخذها على زي مرض إيه مرض فلان وجن فلان. هو فلان عمل الجنان في نفسه؟ هو عمل المرض في نفسه؟ هو مات هو ولا أميت؟ فإن أردت أن تجيب البحر تقول أمات الله إيه فلان، تبقى مسألة واضحة ولا لا؟ نعم. هو الذي يسيركم في البر والبحر. فإذا نظرت إلى الأسباب المتعلقة بالوصف القائم بالفاعل تجد هو اللي سار. إذا حللت السير في الأرض ولا في البحر تقوم تقول له تعالى بقى معنى السير هو إيه؟ ما هو السير؟ السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان. طب قبل أن ينتقل من مكان إلى مكان ألا يحدد الغاية في النقلة؟ يعني رايح فين؟ ألا يحدد ولماذا؟ يحددها بإيه؟ بعقله؟ طب وعقله ده من اللي عملوله؟ الله. تبقى هي منسوبة كلها لمين؟ طيب حين يقرر عقله أنه يسير وبعد ذلك يجي يسير، طب بالله قول لي لما تيجي تمشي وتنقل رجل ولرجل ما هي العضلات التي تحركها أنت علشان تدي خطوة قدام ولا خطوة لورا؟ والله ما تعرف أسميها هي إيه، إنما مجرد إرادة إنك تمشي تلتفت لك مشيت بتحرك إيه؟ طب أنا عايز أقف، طب إيه عشان أقف أحرك أي عضلة؟ والله ما أنا عارف العضلات اللي تتحرك إيه علشان أقف، إنما أنا أريد أن أقف أريد أن أقف. من الذي أخضع هذه الطاقات اللي في الجسم لمراد عقلي؟ إنه الله. يبقى كل حاجة راجعة لمين؟ كل حاجة راجعة لله. هو الذي يسيركم في البر والبحر. هنا ملحظ ان سير البر السير في البر غير السير في البحر. ليه؟ السير في البر على يابسة، ولما تنقطع بالانسان سبل ذاته بان يمرض ان كان ماشي ولا يقضى يقعد، لما يقعد ما يجرلوش عطب الى ان يمر عليه ايه واحد ولا ينادي ولا يصرخ ولا يعمل اي، انما طب يفرض انه في البحر يعمل ايه؟ ما يقدرش يقعد. الله. والبحر ما فيش سابله وسالكه كتير عشان ينقذوه. اذا فالمرور بالبحر ادق من المرور في مين؟ ما في الماء. هنا الحق بيقول يسيركم في البر والبحر. ثم جاءت القضيه بعد ذلك فيما يتعلق بسير البحر ولم يتعلق بسير البر أبدا. اسمع قول الله: حتى إذا كنتم في الفلك بتاع البحر ولا لا قال أوي وجرينا بهم بريح طيبة في ناحية وجاء طيبة سمه وجاء بريح إيه طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح برضو فيه وجاءهم الموج وظنوا أنهم قد أحيط. كل دي ايه؟ كل دي في البحر. كلمة البر دي ايه؟ انتهت. لأن الله إذا تكلم عن إزالة الخطر للمضطر في البحر يبقى في البر من باب أولى ولا لأ؟ وسائلها أكثر ولا لأ؟ فعادة يجيب الدليل الأقوى علشان ينضوي فيه الدليل الايه؟ الدليل الأقل. مثلا الحق سبحانه وتعالى يوصينا بوالدينا. طيب ووصينا الإنسان بوالديه اللي هم الأب والأم. إحسانا. إيه؟ طب هات الحيثيات كده. التوصية دي ما جابش حيثية للأب أبدا، إنما كل الحيثيات لمين؟ للأم. طب ده هو بيوصي بالاثنين، كان يجيب الحيثيات لمين؟ يجيب الحيثيات للاثنين. ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حملته أمه إيه؟ وحمله وفصاله إيه؟ لا، 30 حمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا إلى آخره. الله، طب اشمعنى جاب الحيثية بتاعت الأم ولا جابش حيثية الإيه؟ الأب. أم قال لك لأنه بيجيب حيثية الضعيف، لأن الأم مبنية على الضعف فبيرقق قلب ابنها عليه، إنما الأب أهو راجل يقدر يكدح في الدنيا ويقدر يعمل كل حاجة. وأيضا فإنما الحظية فضل الأب على الولد يدركها الولد، إنما فضل أمه عليه جوه هو ببطنها مدريش، وهو رضيع مدريش، إنما لما كبر كده فهم. أبوه يجيب له كل حاجة، أبوه اللي بيجيب له الهدوم، أبوه اللي يجيب له الأكل، أبوه. والأم إيه؟ يدوب آلة استقبال كده. يبقى حيثية الأم هي اللي مطلوبة ولا لا؟ لأن تعبها في حمله وفصاله ما كانتش مدركة لمين؟ الولد ما يدركهاش، لا يدرك وقت الحمل ولا يدرك وقت الايه؟ لا الرضاعة ولا أي حاجة. فدي اللي عايزة مين؟ اللي عايزة حيثية. كذلك هنا ترك حيثية البر ومسك حيثية مين؟ حيثية البحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. كلمة الفلك دي تأتي مرة مفردة وتأتي مرة جمعة، والوزن واحد. مثلا حينما أراد الله أن ينجي نوح وأن يغرق الكافرين به، ماذا قال لنوح؟ واصنع الفلك بأعيننا. يبقى دي مفرد ولا لا؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه، يبقى دي مفردة ولا لا؟ طب وهنا بقى هنا الفلك وجرينا بهم، جرينا يبقى جمع ولا مش جمع؟ يبقى مرة تطلق كلمة الفلك على المفرد، ولها نظائر في اللغة في كلتا الحالتين. في الإفراد إن قلت فلك زي قفل وزي قرط، طب وفي الجمع زي أسد. الله، يبقى إذن في الجمع لها نظير وفي الإفراد لها إيه؟ لها نظير. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. وصفت الريح هنا بأنها ريح إيه؟ الله، هي الريح إذا وصفت بطيبة يبقى معناها أن في ريح مش طيبة. أم قال لك إيه؟ ولأن القرآن من طبيعة أسلوبه أنه إذا تكلم على الريح بلفظ الإفراد يبقى للعذاب، وإن تكلم عنها بلفظ الجمع يبقى للرحمة. الريح العقيم بريح صرصر عاتية. الله، إنما لما يتكلم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي إيه؟ رحمته. صرنا الرياح لواقح، يبقى ساعة ما يجيب مفرد الريح يبقى إيه؟ يبقى ده شر. تدمر كل شيء بإيه؟ بأمر ربها. الله، طب إذن علة وصف الريح بأنها طيبة لتخرج الريح إيه؟ اللي غير طيبة، اللي هي ريح العذاب وريح الشر. طب وليه ريح وليه رياح؟ قال لك لو نظرت إلى الوجود كله لوجدت الريح المتمثل في أعاصير الهواء أو الهواء الشديد، لأن الهواء له مراحل. هواء رخاء يعني يمر كده زي النسيم العليل، وهوى ما فيش نسيم انما فيه هوى، تبقى الدنيا برضو حر انما في ايه؟ بدليل ان احنا بنتنفس في الحر، يبقى فيها هوى واكسجين ولا لا؟ لما تمر شويه نسمه خفيفه كده يقول لك يا سلام، ايه النسيم عليل. عليل يعني ايه؟ مش نسيم قوي كده في توه، لا. وبعدين يجي اعاصير، ادي الايه؟ ادي يعني الوان الهواء. الهواء ده احنا قلنا زمان ان الانسان وهو سيد هذا الوجود والكون كله مسخر لخدمته بما فيه الاجناس اللي ادنى منه، الحيوان والنبات والجماد. لو نظرنا الى مقومات حياة ذلك السيد لوجدناها تتمثل في الطعام وتتمثل في الشراب وتتمثل في الهواء. أما الطعام فده يقدر يصبر عليه شهر. ليه؟ أم قال لك لأن من تركيب الحق للإنسان إنه يأكل، إنما جسمه في احتراق للحركة ما بياخدش كل الأكل، يوم اللي يزيد عن الحاجة يتكون في الجسم بنسميه دهن بقى، ويتكون الدهن ده لحد الإنسان ما يجيله فترة يجوع ولا يلاقيش أكل، يقوم الجسم يمد نفسه من الدهن الغذاء. ولذلك يقول لك أنا إذا فات معاد الأكل عندي نفسي تنصد، هي نفسه ما انصدتش، هو لما غاب الأكل عنه غدى نفسه من جوه فشبع خلاص، ويقعد يعمل إيه؟ يقعد ياخد من الدهن ده لحد ما إيه؟ ما يخلص، بيقعد شهر. فلما يخلص الدهن يبتدي ياخد شويه من اللحم، يبتدي ياخد من اللحم ويخلص اللحم ما يبقاش حاجه للعظم، يبتدي ياخد من مخ العظم، ولما يبتدي ياخد من مخ العظم يبقى المساله ايه؟ اخر مخزن بقى، يبتدي ما كانش حد ينقذه ايه؟ يموت. ولذلك سيدنا زكريا لما جه يشكي ضعفه لربنا قال ايه؟ قال اني وهن العظم مني، يعني بقيت في اخر ايه؟

ولذلك كان احتكار الطعام أكثر من احتكار المية. ولكن الله لم يمكن أحدا من أن يحتكر الهواء، لأنه نحتكر الهواء وغضب على واحد قبل ما يرضى يكون إيه؟ يكون إيه؟ الله. إذن فالهواء ده هو إيه؟ المقوم الأساسي للنفس الإيه؟ النفس الإنسانية. وبس مش للنفس الإنسانية، لكل كائن حي، لكل كائن، ولكل كائن ثابت غير حي. العمارات اللي انت شايفها المئة دور لولا الهوى لكانت تقع. يبقى اللي عامل لها ثبوت هو ايه؟ الهوى. من هنا زي من هنا زي من هنا زي من هنا. ولذلك اذا جيت في جنب عمارة وفرغت الهوى من الناحية دي تروح وقع. الله. يبقى توازن الهواء هو اللي معامل ايه؟ اللي مثبت كل حاجة في ايه؟ انتوا ما خدتوش التجربة زمان وانتوا في المدارس؟ يوم يجيب صفيحة كده ويحط فيها شوية مية ويغلي المية لحد الصفيحة ما تتملي ايه؟ بخار. لما تتملي بخار يبقى البخار خد الصفيحة كلها، هم شوية مية قد كده اتملت بخار. وبعدين يعمل ايه؟ يحطها تحت مية باردة، يقوم البخار يعمل ايه؟ يتكثف. لما يتكثف ينزل ايه؟ تحت. يبقى فيه خلو في الصفيحه ولا مفيش خلو؟ ساعه ما تبقى حته خاليه في الصفيحه تروح ايه؟ متطبقه. الله. إذن اللي عامل توازن في الوجود كله ايه؟ الهوى. فلما يجي ريح واحد يبقى جاي من ناحيه واحده ملوش مقابل، يقوم يدمر ولا ما يدمرش؟ لكن لما تيجي رياح من جهات متعدده ايه؟ تعمل توازن. فالرياح دائما للرحمة، والريح الواحد دائما لمين؟ للتدمير. فريح طيبة معناها ايه؟ ما هي زي الريح التانية اللي تدمر كل شيء بأمر ايه؟ بأمر ربها. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. جرينا بهم بريح، كأنه بيتكلم على السفن الشراعية، مش كده معناها؟ السفن الشراعية اللي الهوى حي ايه؟ طيب ودلوقتي ما عادش سفن شراعيه، ما عادش شراع ولا اي حاجه، ده بتمشي بالايه؟ بالبخار وبالكهرباء والمش عارف. نقول له ولذلك تجد ان لفظ القران لفظ دقيق، لفظ مستوعب لكل مراحل ارتقاء. الريح في القران وردت بمعنى القوه، القوه ايا كانت من هواء في الشراعيه او محركه او اي حاجه، يبقى الريح هو الايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ وتذهب قوتكم. يبقى اذا كلمه ريح جايه تبقى إيه؟ مين يقولها دي؟ ما يقولهاش الا ربنا. ولذلك كلمه الريح لما تشوفها تجدها منسجمه في كل تسييرات الايه؟ في كل تسييرات البحر. وفرحوا بها. يبقى في الشرط كم حاله؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أدي ثلاثة هم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة نعم وفرحوا بها، ثلاثة. حيجي في الجواب ثلاثة أخرى في الجواب، زي الشرط ما في ثلاثة حيجي الجواب في إيه؟ في ثلاثة. نشوف كده وفرحوا بها، هات الجواب بقى كده. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. يبقى ثلاثة في الشرط وثلاثة في الإيه؟ في الجواب. كلمة ريح عاصف، العاصف هو المدمر، ولذلك بيقول لك فلان يعصف بكذا. وفي القرآن عصف مأكول. الله. يبقى إذن عاصف يعني مدمر، مفتت، مفرق. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الله. طب الريح بتيجي من ايه؟ من اعلى، والموج بيجي من الأرض. يبقى اول مظهر في العاصفه يجي منين؟ يجي من اعلى، من الريح. والريح لما ينزل كده يقوم يصادف قلع المركب ويصادف جرم المركب، وبعدين يصادف ايه؟ الماء. يقوم يجي الموج بعد ايه؟ بعد رب. ساعه ما يجي الموج، الموج دي هو انفعال الماء للريح، انفعال الماء كل ما

0: كان الريح قوي كل كانت الموجة ايه. ولذلك يقدرون ارتفاع الامواج، يقول لك الموج النهاردة نص متر، الموج النهاردة متر، الموج النهاردة متر ونص، على حسب قوة الايه. فاذا كان الريح رخاء وجدت الماء مجعد كده، مجعد بسيط كده يعني، حاجات زي الدرع كده، دي اسمه ريح ايه. ولتجد البحر ايه زي ما يكون صفحة ايه ساكنة. اذا الريح الرخاء حتى امتنع تلتفت ما تلاقيش التجعيد ده في المية، تلاقيها ايه، تلاقيها سهل. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل ايه، ما دام الموج يجي من كل مكان، والله الموج لو جه من حتي او هيشيلها للناحية التانية، انما يجيبها من هنا وبعدين يجي لها موج من هنا، هذا هو الايه الاضطراب. وظنوا انهم احيط ايه بهم. احيط بهم يعني ايه؟ الاحاطة معناها عدم ترك منفذ للفرار. ولذلك ربنا لما يجي يتكلم عن الكافر يقول والله محيط بالكافرين، يعني ما فيش منفذ يفلتوا منه، لا والله ايه محيط بالايه بالكافرين. وظنوا انهم احيط بهم. ايسلمون نفسهم في هذه الحال؟ الانسان نفسه عزيزة عليه قوي، ما يسلمش نفسه الحال. من العجيب بقى ان هو يدعي اللي كفر به، يدعي اللي كفر ايه. طب انت كافر بالله تقوم تدعي ربنا؟ قال لك ما انا مش هكذب نفسي بقى، زي ما قلنا للراجل اللي كان بيدعي ان هو الطبيب وهو اللي بيعمل ويعمل دعايه ضد الطبيب اللي متعلم في كليه الطب ومش عارف ايه، ولما ابنه مرض وداه للطبيب. انت تضحك على نفسه؟ لا. ولذلك سيدنا جعفر الصادق واحد بيقول له أهناك دليل على وجود الصانع الأعلى؟ فقال له ما عملك؟ قال تاجر أتجر في البحر. قال أولم يحدث لك فيه حال؟ قال بل حدث. قال ما هو؟ حصل كت وكت وظللت على لوح من خشب المركب. قال له ألم يخطر ببالك أن تفزع إلى شيء؟ قال نعم. قال ذلك هو الصانع. هو ده. نعم. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إيه اللي يحصل؟ هات بقى. دعوا الله اللي كانوا مكذبين وجوده، ومش دعوه بس ومخلصين له الدين، مخلصين يعني ما فيش قلبهم شريك له ابدا. ليه؟ لانهم عارفين ان الشريك ما ينفعهمش في الحكايه دي، ما ينفعهمش الا مين؟ الا الله، مخلصين له الدين. طيب دعوا الله مخلصين له الدين، ما كيفيه؟ عملوا ايه؟ قالوا ايه صيغه الدعاء؟ لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طب نجاهم ايه اللي حدث؟ اهو زي ايه. واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. فلما انجاهم، شوف، فلما انجاهم اذا هم يبغون. الله، احنا قلنا زمان اذا دي بتستعمل للشرط مرة، اذا جاء زيد فاكرم، خرجت فاذا الاسد، يبقى إذا الأولانية شرطية وإذا الثانية إيه؟ فجائية، يعني فوجئت بقى. فلما أنجأهم ما استنوش بس لما يشربوا نفسهم، بمجرد ما أن نجاهم إيه؟ إذا، يعني مش استنوا بس شوية كده يعني علشان بس يبرد ذل الدعاء وانكسار الضراعة، لا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يبغون، البغي هو تجاوز الحد في الظلم والإفساد. فإذا أخرجت أي شيء عن صلاحه يقال بغيت عليه. أي شيء طريق ممهد تبهدله يبقى أفسدته، بئر الناس بتشرب منه تبقى ترطط أفسدته، أي حاجة مقومها صلاح فتطرأ عليها بالفساد يبقى بغيت إيه؟ بغيت عليها. والبغي أعلى مراتب الظلم، أعلى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة البغي دي اللي هو الاعتداء بالفساد على الصالح، إن دي أفظع عملية في الوجود. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أسرع الخير ثوابا صلة الرحم، وأعجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة. ربنا ما بيأخرهاش لمين؟ للآخر. ليه؟ عشان يعمل توازن في المجتمع. لأنك إن شفت واحد كده بيظلم كده وبعدين يموت بخير، كل واحد يستشري ويظلم. إنما إيه اللي يعدل نظام المجتمع؟ إن واحد يظلم كده وبعدين يشوف أخرته سيئة، يقوم الجيل اللي شايفه يقول يا سلام شوف الجبار اللي كان بيظلم الناس، شوف حالته شكلها إيه، يقوم دي يعمل إيه؟ يعمل توازن في المجتمع. وإلا لو ترك الله الأمر لثواب الآخرة فالذين لا يؤمنون بالآخرة أيشقى بهم المجتمع؟ نقول له لا، المجتمع برضو ده هيحصل فيه، وبعدين لهم عذاب إيه؟ بعدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مش لا تبغي، لا تبغي ولا تعن باغيا، مش بس ما تبغيش، ما تعنش إيه؟ لأن الباغي ده بيعمل خلل في توازن المجتمع. بغى فأخذ حق الغير، اللي بياخد حق الغير ده ليه بياخد حق الغير؟ بده يستمتع بشيء من غير كده وعمله، فإذا ما استمتع بشيء من غير كده وعمله يبقى ماذا يكون موقفه بالنسبة لحركته في الحياة؟ ما عادش يقدر يعمل حاجة في الحياة، ويعمل بقى فتوة وبتعمل أتوات بقى، ما يقدرش بقى يقعد عشان يشتغل. ولذلك تشوف الناس اللي بقى عاملين قبضات قاعد من غير شغل، الشغلة بتاعته انه ايه؟ انه فتوة، ما يقدرش يروح عشان يشتغل عندك ولا عند التاني ولا عند التالت، خلاص لانه تعود ان يأكل من غير ايه؟ من غير عرق. اذا فالبغي هو اللي هيفسد حركة الايه؟ وايضا اذا بغي على الناس فيما نالوه من اثار كدهم يزهد الناس في الجد، يزهدهم في حركة الحياة. وما دام زهد الناس في حركة الحياة تعطلت مصالح، حتى الظالم نفسه تتعطل مصالحه. طب هتنهب من مين بقى؟ ما تخليهم عشان يشتغل عشان تبقى تاخد منهم شوية ولا حاجة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الله، كلمة بغير الحق يدل على أن هناك بغي بحق. أم قال لك إيه؟ لأن البغي اعتداء على الصالح بإفساد. فساعة ما تشوف واحد جاي يعمل فساد في الصالح تقول بغى ولا لا؟ إنما تقول له طب وانت عملت كده ليه؟ يقول لك أصله عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. يبقى البغي في صورته الأولى لمن أدركه ولم يعرف سببه يسمى بغي، إنما إذا عرف سببه يبقى اسمه بغي بإيه؟ بغي بحق، بغي بحق. النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة ما عمل إيه؟ استولى على أرض بني قريظة ولا ما استولاش؟ الله، أحرق زروعهم ولا ما قطع الشجر ولا ما قطعوش؟ هدم الدور ولا ما هدموش؟ دي أن تعدى على الصالح فأفسده، إنما تعدى على الصالح فأفسده ليه؟ لأنه رد على عدوان أقصى من ذلك. يبقى فيه بغي بحق وبغي بإيه؟ ولذلك يسمي الله جزاء السيئة سيئة، يقول لك جزاء سيئة سيئة، من اعتدى عليكم فاعتدوا، يسميه اعتداء، ما هوش اعتداء، ده رد ايه؟ ده رد الاعتداء. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، قضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى بعد ما تقدم، يقول يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا. يعني بيقول له أيها الباغي، يا من تريد أن تأخذ حق غيرك، يعلم أن أخذ هذا الحق قصارى ما يعطيك من متاع في هذه الدنيا، وبعد ذلك ايه اللي يحصل لك؟ تجازى به جزاء ابدي. يبقى لو قارنت زمن المتعة بزمن العقاب عليها لوجدت الدنيا مسألة ايه؟ هينة. ليه؟ اما قال لك لان الدنيا دي ما تاخدش عمرها على ان عمر الدنيا 20 قرن، ولا لا، خد عمر الدنيا على عمرك انت فيها. ولذلك ما هي الدنيا؟ ما تقولش الدنيا دي اللي سنها كذا سنة، انما دنيا كل واحد مقدار عمره فيها. أمقدار عمرك فيها محدد؟ تبقى مسألة ايه؟ يصح انها تنتهي دلوقتي. يبقى مدام متاع الحياة الدنيا يبقى يصح ان كل لحظة ولا لا؟ وبعد ذلك يشقى بها طويل ولا لا؟ بقول لهم اربعوا على انفسكم وافهموا انكم تظلمون اولا انفسكم، والظلم ده على نفسكم انتم. ليه؟ لان الظلم ده مقتضى ما يعطيكم من المتعة والنعمة هذه الحياة الايه؟ الدنيا. والحياة الدنيا لا تعتبرها بطول الدنيا مع الناس جميعا، ولكن اعتبر الحياة بالنسبة لك أنت وبالنسبة لك أنت. أتعرف كم عمرك فيها؟ يبقى إذن عمرها إيه؟ ولذلك يقول في آيات أخرى متاع الدنيا إيه؟ متاع الدنيا قليل. إنما بغيكم على أنفسكم. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حين يكيد للظالمين لا يموت الظالم حتى يرى مظلومه في خير مما أخذ منه. مش ممكن. ولذلك احنا بنقول دايما لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من الخير لضن عليه بالظلم، يبخل يقول ما يستاهلش اظلمه، ده ما يستحقش. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. طب ومتاع الحياة الدنيا وبعدين ثم إلينا مرجعكم. الحتة اللي ما تقدروش تظلموا فيها حد، وانتوا مش هتنظلموا، إنما انتوا اللي ظلمتوا ايه؟ أنفسكم. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ننبئكم علشان تبقى العقوبة لكذا، دي عشان كذا، ودي عشان كذا، ودي عشان كذا، عشان التقريع. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الماء الذي ينزل من السماء هو لا يكون ماء يصلح للري وللسقي إلا إذا جلنا من مين؟ من السماء. ليه؟ أما قال لك لأن المية اللي موجودة في الوجود دي، المخازن الماء ما تصلحش للعملية دي، لأن مخازن الماء دايما ملحة. ملحة علشان إيه؟ عشان صيانتها من العطن والفساد. وبعدين زي ما قلنا تتأثر اللي احنا بنقول عليها التبخير والايه والتكسير، وبعدين تنزل مية ايه؟ مية عذبة. كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. كلمة اختلط، الاختلاط اجتماع شيئين او اشياء، بس فيه اختلاط اجتماع أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن تعزل هذا عن هذا. إذا جبت فول على ترمس مثلا وقلبتهم على بعض يقالوا إيه؟ خلطتهم. إنما خلطتهم على هيئة الشيوع والإذابة ولا على هيئة الاستقلال؟ بحيث تستطيع أنك ده تفرز ده عن ده، إذا اسمه إيه؟ الخلط. فيه تاني برضو جمع أشياء بس على سبيل المزج. جبت مثلا كلمونة كده وعصرتها على كوباية مية بسكر وأشعت، يبقى خلطت مية وسكر وليمون، إنما على هيئة الانفصال. ومعنى إيه؟ أن كل جزيء من المخلوط يذوب في الجزيء الآخر، إنما ديك حاجة مستقلة وحاجة إيه؟ فولة وترمساية، فولة وحمصاية، فولة وعدساية، بحيث تستطيع انك انت ايه؟ انك انت تفرزه. طيب انزل من السماء ماء فاختلط به نبات الارض. اختلط به نبات الأرض. ساعة ما تقول اختلط كذا بكذا يقوم يفهم أن الماء والنبات اختلطوا مع بعض. الماء والنبات ده النبات من المية، النبات من مين؟ من المية. قال لك انت بتفرقش بين باء الخلط وباء السببية، فاختلط بسببه نبات الأرض. طب اختلط بس يعني ايه اختلط النبات؟ ما قال لك لما الماء تنزل، شوف الحتة اللي بتنطر كتير دي، تقوم انت ما تلاقيش ولا شبر ارض باين، كيف تلاقي كلها ايه؟ كلها زروع، والزروع مختلطة بايه؟ متشابكة ببعضها. وكل ما كانت الزروع تتشابك مع بعضها دليل على ايه؟ على ان الري موجود والخصوبة موجودة. يبقى اذا في تفاعلين اتنين، تفاعل المية وتفاعل ايه؟ وتفاعل تربة، خصوبة الايه؟ التربة. لما تكون التربة مش خصبة والمية نازلة، تقوم تلتفت تلاقي نبتة هنا ونبتة ونبتة هنا ونبتة هنا، لان الخصوبة سطحية، يدوب على ما تيجي نبتة تقوى كده تاكل شوية الخصوبة اللي هنا، التانية ما ايه؟ ما تلاقيش، تموت. ولذلك احنا في الفلاحين لما يقولك الدرة عود هنا وعود هنا، الايه؟ الدرة مفلس، يعني ايه؟ عود بعيد وعود بعيد. لكن لما تكون في خصوبة رأسية يبقى كل نبتة تجد خصوبتها في ايه؟ في اللي تحتها. ما دام كل نبتة تجد خصوبتها في اللي تحتها، يبقى هنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة وهنا نبتة، يبقى تبقى ايه؟ تبقى مختلطة ومتشابكة زي الأجمة مع ايه؟ مع بعضها. هنا بقى إذا قدرت أن الباء هنا السبب فيها اختلط به، أي بسببه نبات الأرض، يبقى ذكر أن المية هي اللي جابت الإيه؟ النبات، والأرض ملهاش دخل عين خصوبة الأرض. طب ده المية جاية عشان تذيب العناصر اللي موجودة في الأرض عشان تدي مين؟ تدي الإيه؟ تدي الزرع. قال لك اسمع، ده دي من إعجازات البيان القرآني. ليه؟ لأن العنصر الأساسي في الإنبات مش هي الخصوبة الأرض، العنصر الأساسي في النبات المية والهواء اللي بتسير. ولذلك دلوقتي لما تروح إن شاء الله كرفولنية ولا تروح حتة، تلاقيهم عاملين خيوط خيوط كده وزرعين على الخيوط، بس يقطروا شوية مية على الحاجة والحاجة ليه؟ لأنهم وجدوا إن أي نبات يأخذ من الأرض 5% من وزنه، ويأخذ من الهواء 95%، يبقى إذن ما المطر اللي نزل من قلب الهواء هو اللي بيدي إيه؟ هو اللي بيدي النبات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآيات 22 وحتى الآيات 24 من سورة يونس. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم زميلي الزميل النبوي أبو زيد من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان الطيبون هم قوم طابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته، وطابت ألسنتهم بالثناء على الله وذكره، وطابت جوارحهم بالإقبال على الله وطاعته، فطابت منهم الجوارح وطابت الألسن وطابت القلوب، فاستحقوا جزاء الطيبين جنان الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكن أخي المؤمن من الطيبين، واسلك سبيل الطيب من القول والعمل لتطيب حياتك وآخرتك. يقول الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

أخي المؤمن، الغضب خلق مذموم إلا إذا كان غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فلا يمدح الغضب بحال من الأحوال. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب لأنه يدفع إلى الشر والتهور، فكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى. روي عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إخوة الإيمان، نبينا صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في كل أموره، واثقا بربه في جميع أوقاته، محسنا به الظن في كل أحواله. وكانت حياته صلى الله عليه وسلم رغم ما فيها من شدة وبلاء مليئة بالأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله. فيا أخي المسلم، كن متفائلا، فإن مع العسر يسرا، وإياك واليأس، فقد يصل اليأس بصاحبه إلى القنوط وانقطاع الأمل. يقول العلماء: اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه، وهي التصميم على عدم وقوع الرحمة له، وهذا هو القنوط والعياذ بالله. شكى عبد الله بن طاهر إلى سليمان بن يحيى بن معاذ بلاء خافه وتوقعه، فقال له: أيها الأمير، لا يغلبن على قلبك إذا اغتممت ما تكره دون ما تحب، فلعل العاقبة تكون بما تحب وتوقى ما تكره، فتكون كمن يستسلف الغم والخوف. قال: أما إنك قد فرجت عني ما أنا فيه.

إخوة الإيمان، الإحسان كالمسك، ينفع حامله وبائعه ومشتريه، فشربة ماء من رجل لكلب عقور أثمرت عفو الله ومغفرته له، لأن صاحب الثواب جواد كريم. فلا تحتقر يا أخي إحسانك وجودك وعطاءك ولو كان قليلا. يقول القائل: أحسن إلى الناس تستأسر قلوبهم، فطالما استأسر الإنسان إحسان، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان.

0: إليك وجهت وجهي لا إلى أحد.
1: كان الحسن البصري رحمه الله يصف النبي صلى الله عليه وسلم لطلابه، فوصف شعره وعينيه ويديه حتى وصل إلى نعله فسكت، ثم قال بحزن: نعل نعل بذكره. فقال طالب: كيف نعل بذكر النعل يا إمام؟ فقال: نعل لم يؤمر صاحبه بخلعه في السماوات العلى ليلة المعراج، وأمر موسى بخلعه على الأرض. فقال جل وعلا: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذن هو نعل نعل بذكره. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات، صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتقضى بها الحوائج، وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تفتح بيننا وبينه فتحا مبينا. سلم يا ربي على سيدنا محمد وبلغه منا السلام. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وكان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني ثناء عاطرا على أصحاب الصوت الجميل العذب في تلاوة القرآن الكريم. روى الإمامان البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألف لام را تلك آيات الكتاب

إن

القمر.

اشتركوا.

والشمس والقمر رأيتهم

قبل.

وهم لا يشعرون.

والله المستعان على ما تصفون. وجاء

وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. وجيه

وكذلك مكة

وكذلك مكن

وقالت هي

اه

وقالت هيت لك.

وقالت هي

اه

إنه لا يفلح الظالمون.

واستبق الباب وقدم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم واستمتعتم أيها الأحباب بقرآن سهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة كانت من سورة يوسف. قرآن السهرة ليوم الغد بمشيئة الله هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سور الأنفال ومحمد وقريش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: منتصف الليل.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ووقر الصغير الكبير. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن الأمور التي اشتمل عليها هذا الأثر لسيدنا عمر رضي الله عنه أن شر الأمور محدثاتها، وهذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والأمر الآخر في هذا الأثر أن كل محدثة ضلالة، وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان أميركم عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومما جاء فيه قوله: وكما شرحتم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. نقف عند هذا الأمر.
2: أولا، البدعة كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل الحسنة، فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت أمر مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في أمور العقيدة والعبادات والحلال والحرام ضلالة. هذا وقد قال الإمام النووي: البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك، ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والطرقات وغير ذلك، ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك، والحرام والمكروه ظاهران. ويؤيد ما قلناه قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة، وذلك لأنه جمع الناس على إمام واحد في المسجد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وجعل صلاة التراويح 20 ركعة، والثابت عن سيدنا رسول الله ثمان ركعات، فليس كل شيء يحدث أو كل فعل يفعل على غير مثال سابق نقول إنها بدعة وضلالة وفي النار.
1: أستاذنا الكريم، أشار سيدنا عمر رضي الله عنه إلى خيرية الناس في هذا الأثر، نتساءل عن مظاهر هذه الخيرية.
2: الأمر الأول أن الناس بخير إذا أخذوا العلم عن أهله العلماء الأمناء، أو كان مرجعهم السلف الصالح من أصحاب سيدنا رسول الله والتابعين لهم بإحسان. والأمر الثاني أن الناس بخير ما لم يوقر الصغير الكبير، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، أي من لم يراعي ذلك فقد نقص إيمانه، وأن ما عليه من سوء خلق ليس من الإسلام، لأن الإسلام دين الخلق.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ووقر الصغير الكبير. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. دكتور، يعني الحكمة من أن الشريعة اعتبرت حفظ النفس مقصدا ضروريا، وكيف أنها جمعت بين قدسية الحياة والقصاص والعقوبات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم فلسفة الشريعة في التعامل مع النفس الإنسانية على مبدأ مزدوج من قدسية الحياة من جهة، وحماية المجتمع من الفوضى والاعتداء من جهة أخرى. فالنفس في الإسلام ليست ملكا للفرد يتصرف فيها كيف يشاء، ولا هي مجرد قيمة مادية، بل هي أمانة إلهية يجب صيانتها، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وقوله تعالى في القصاص: ولكم في القصاص حياة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذا يدل على أن الأصل هو عصمة الدم، والاستثناء ضيق جدا، ولذلك لو ترك الاعتداء بلا عقوبة لاختل الأمن العام وتحولت الحياة إلى صراع، ولو شرع العفو المطلق عن القتل لانتشر الظلم، ولو شرع القتل بلا ضوابط لانتهكت الحقوق. فجاء القصاص كحل فلسفي وسط يرضع الجريمة ويحقق العدالة، ويمنع الانتقام الفردي العشوائي بعيدا عن المؤسسات وما إلى ذلك. فحفظ النفس يتم عبر منع الاعتداء، يعني تحريم القتل، وحماية الحياة أي القصاص، ورعاية الحياة أي التداوي والنفقة. فالشريعة لم تضع القصاص ضد الحياة، بل لحماية الحياة من الانهيار، وهذا ما يتفق فيه قانون العقوبات المصري مع الفقه الإسلامي في تجريم القتل العمد وتشديد العقوبة حتى تصل إلى الإعدام، وذلك لحماية أمن المجتمع.
4: حضرتك قلت الآن التداوي، إذن التداوي من الضروريات التي يجب أن يلجأ إليها الإنسان عند الحاجة إليها يا دكتور؟
5: نعم، لأنه يؤدي أو يترتب عليه حفظ النفس، وحفظ النفس كما قلنا
4: لأن البعض يا دكتور يقول الله الشافي ولا يذهب إلى مثلا طبيب أو يأخذ دواء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يعني خلق الله سبحانه وتعالى ده إلا وكان له الدواء، إذن لابد من التداوي، فهذا يعتبر من الضروريات التي يجب أن نلتزم بها. إذا الإنسان شعر بأي مرض لابد أن يلجأ إلى التداوي من هذا المرض حتى يحافظ على هذه النفس التي كرمها الله سبحانه وتعالى.
5: هذا صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة. تداووا عباد الله، يعني أمرنا بذلك، هذا أمر. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء،
4: دواء
5: عرفه من عرفه وجهله من جهله، وهكذا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب التداوي بالوسائل المتاحة في عصره، وأمر الصحابة بذلك، وأمر المسلمين بذلك. ففلسفة الشريعة في التعامل مع النفس الإنسانية تقوم على مبدأ مزدوج: قدسية الحياة من جهة، ومعصوميتها وعدم المساس بها، وحماية المجتمع من الفوضى والاعتداء من جهة أخرى. فالنفس في الإسلام ليست ملكا للفرد يتصرف فيها كيف يشاء، ولا هي مجرد قيمة مادية، بل هي أمانة إلهية يجب صيانتها، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وقوله تعالى في القصاص: ولكم في القصاص حياة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وكما قلنا، لو ترك الاعتداء بلا عقوبة لاختل الأمن العام، وتحولت الحياة إلى صراع، ولو شرع العفو المطلق عن القتل لانتشر الظلم، ولو شرع القتل بلا ضوابط لانتهكت الحقوق. فجاء القصاص كحل فلسفي وسط يرضع الجريمة ويحقق العدالة ويمنع الانتقام الفردي العشوائي، مما يدل على أن الأصل هو عصمة الدم والحفاظ على النفس والحفاظ على الحياة، والاستثناء ضيق جدا في الحدود السابقة. فالشريعة لم تضع القصاص ضد الحياة، بل لحماية الحياة من الانهيار، وهذا ما تتفق فيه القوانين الوضعية الحديثة جميعها في تجريم القتل العمد وتشديد العقوبة لحماية أمن المجتمع، تتفق في كل ذلك مع مبادئ الفقه الإسلامي.
4: وكما نؤكد دائما أن القصاص بيد القاضي وليس بيد الأشخاص.
5: نعم،
4: ربنا يحافظ على الجميع إن شاء الله. شكرا للأستاذ الدكتور عطا صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
7: من تسجيلاتنا الخارجية،
6: برنامج يعده ويقدمه
8: عماد الدين عبد الخالق.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في بداية حلقة الليلة إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آيات الله البينات لفضيلة القارئ الشيخ زكي إسماعيل. فضيلة الشيخ زكي أحمد إسماعيل أحد قراء الإذاعة المصرية الذين اشتركوا في تسجيل ختمة القرآن الكريم من خلال شعائر صلاة الفجر عام 1979، وله عدة أرباع بها، وقد توفي رحمه الله تعالى في 11 من محرم عام 1410 من الهجرة، 2 أغسطس عام 1990، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم لكتاب الله. نستمع إخوة الإيمان إلى هذا الربع لفضيلة القارئ الشيخ زكي أحمد إسماعيل مما يتيسر من آيات الله البينات من سورة النحل.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله.

رب ولله غيب السماوات والأرض

إنما يبلوكم

0: ولكم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من سورة النحل لفضيلة القارئ الشيخ زكي أحمد إسماعيل. نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إخوة الإيمان إلى ابتهالات دينية لفضيلة المبتهل الشيخ سيد عطية ندى. ولد الشيخ سيد عطية ندى في 5 مارس عام 1929، وهو من أبناء مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة على يد والده. تقدم للإذاعة المصرية وتم اعتماده في فترة الخمسينيات مبتهلا، ثم تقدم قارئا وتم اعتماده قارئا، وقد جاب العالم سفيرا للقرآن الكريم والابتهال. توفي رحمه الله تعالى في 28 أغسطس عام 1996، وترك لنا تراثا طيبا من تلاوات القرآن والابتهال، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ونستمع الآن إخوة الإيمان إلى إحدى ابتهالاته التي سجلت له من خلال احتفال الإذاعة المصرية بالعام الهجري عام 1979.

فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا.

0: واجعل كتابك حجة لشاهدا.
1: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية طيبة لفضيلة القارئ الشيخ زكي إسماعيل، وختمنا بهذا الابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ سيد عطية ندى. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من تسجيلاتنا الخارجية،
3: برنامج يعده ويقدمه
4: عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، لا يمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء، ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. أيها الأحباب، فيما يلي نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يبدأ الترتيل من الآية 12 من سورة إبراهيم وحتى ختام سورة الحجر.

في الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، رتل علينا من صورتي إبراهيم والحجر. بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى الفقرة التالية للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في 13 دقائق. ساعتنا الآن تقترب من 1:30 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 75 من سورة آل عمران للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

مصر؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم

قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورة آل عمران للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:01 من بعد منتصف الليل. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن، وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النساء للقارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أصلي عليك، أصلي عليك.

0: القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:45 من بعد منتصف الليل. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ عبد المطلب محمود.
1: أعوذ بالله من

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ عبد المطلب محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وحاك في صدرك أي تردد فيه. والحديث يبين أن حسن الخلق من البر، وأن الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:55 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الإنسان للقارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي بمناسبة ذكراه.
3: أعوذ بالله من الشيطان